0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا إذاعة المكلا، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في مستهل بثنا الإذاعي لهذا اليوم الأحد 21 من ذو الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 7 يونيو لعام 2026. وخير ما نستهل به بثنا آيات من كتاب الله الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرأ الشيخ أحمد جمال جواس ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال

هدى الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا.

0: بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم أنصتنا وإياكم خاشعين للمقرئ أحمد جمال جواز هذه إذاعة المكلا ومنها نجدد التحية بكم أينما كنتم ويطيب لي هنا أن أستعرض عليكم مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم المستمعون الكرام عقب لحظات من الآن نكون وإياكم مع الحديث الديني للداعية عدنان بن عمر بعنوان حقيقة الغنى والفقر نبقى بعد ذلك مع المنشد عيدروس الجفري يا رب يا عالم الحال في 37 دقيقة نوافيكم بعناوين الأخبار تأتيكم بعد ذلك حلقة جديدة حلقة معادة من برنامج سحر الشروق نبقى بعده مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية في تمام الساعة 8. حلقة جديدة من البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. في تمام الساعة 9 نقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الأخبارية وطائفة من الإعلانات وأيضا المتابعة الأخبارية. في 9:30 إعادة لبرنامج أنا أستطيع. في تمام الساعة 10 حلقة جديدة من البث المباشر شكاوى على الهواء. ويستمر معكم حتى 11:00 وفيها نقدم لحضراتكم عرض الأنباء. في تمام الساعة 11:15 نقدم الحلقة 19 من المسلسل اليومي منزل على التلال. تبدأ بعد ذلك الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر والذي يحين في تمام الساعة 11:44 وتستمر معكم الفترة الدينية حتى تمام الساعة 12 وفيها إعادة لبرنامج وريد المستمعين. أما في 12:30 إعادة لبرنامج الحويف. في 1:00 ظهر المستمعين الأكارم موجز لأهم الأخبار. تأتيكم بعد ذلك برنامج حضرميات. في 1:15 حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخرة. في 1:45 إعادة لبرنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 ظهرا نشرة الأخبار والمتابعة الأخبارية الرئيسية لهذا اليوم نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 12:30 حلقة جديدة من المجلة الرياضية. في 3:06 يحين موعد أذان صلاة العصر. في 3:15 يأتيكم برنامج بيت وخبر. أما في 3:35 إعادة للمسلسل اليومي منزل على التلال. في 4:00 إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. في تمام الساعة 5 مستمعينا الأكارم نشرة الأخبار المحلية لهذا اليوم نعقبها بطائفة من الإعلانات. نكون بعد ذلك مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. أما في 35 فنبقى وإياكم مع إعادة لبرنامج الأمن والحياة. في تمام الساعة 6 حلقة معادة من برنامج من أرشيف الإذاعة. في 6:14 يحين موعد أذان صلاة المغرب. في 6:50 موجز ختامي لأهم الأخبار. في 6:55 ننصت وإياكم للمقرئ محمود خليل الحصري. في 7:00 نختتم بالسلام الوطني. المستمعين الأعزاء في كل مكان، هذه كانت مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نتمنى بأن تقضوا معنا أمتع

0: مستمعين قاعد نقول في كل مكان، نبقى وإياكم مع الحديث الديني للداعي عدنان بعمر بعنوان حقيقة الغنى والفقر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في هذا اللقاء ومع حديث عن حقيقة الغنى والفقر. جعل الله تبارك وتعالى الحياة وجعل الناس يتفاوتون فيها في أحوالهم، فمنهم من ابتلاه الله بالصحة، ومنهم من ابتلاه بالمرض، ومنهم من ابتلاه الله تبارك وتعالى بالغنى، ومنهم من ابتلاه بالفقر لينظر كيف يعملون. قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها المستمعون الكرام، ترى من هو الغني ومن هو الفقير؟ هل من كثر ماله كريم على الله، ومن قل ماله أهانه الله؟ يقول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال تبارك وتعالى: كلا كلا، أي ليس كل من وسعت عليه في الرزق فقد أكرمته، وليس كل من قدرت عليه وقللت عليه رزقه وماله فقد أهنته. إن كثيرا من الناس ينظر إلى الغنى على أنه كثرة المال، والفقر قلة المال. لقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما آخر عن حقيقة الغنى والفقر، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى الكثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أغنى الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تحت عنوان أغنى امرأة في العالم. أقامت إحدى القنوات برنامجا يتحدث عن تلك المرأة، فهل أيها المستمع الكريم تحب أن تسمع خبرها؟ أقامت إحدى المؤسسات الخيرية في إحدى البلاد العربية حملة لجمع التبرعات والفرش للفقراء في الشتاء، وأذاعت أرقاما لجمع هذه التبرعات، وكان من ضمن المتصلين رقما حدد لهم عنوانه. فلما ذهبوا لهذا العنوان لجمع تبرعاته فوجئوا بالموقع أنه كوخ صغير في مزرعة، فتواصلوا مع هذا الرقم وفعلا تأكدوا أن هذا الموقع هو الموقع الذي يريد أن يتبرع. وجدوا في هذا الكوخ امرأة عجوز وناولتهم مجموعة من الفرش تبرعا للفقراء. فقال المسؤول عن البرنامج تلك المرأة العجوز: يا أمي، أنت أحوج إلى المساعدة من الذين تتبرعين لهم. فقالت: يا بني، الحمد لله عندنا باب نغلقه علينا، ويوجد في الناس ما لا يوجد له مكان يأوي إليه. فقال ذلك الرجل معلقا على هذه العبارة: هذه أغنى امرأة في العالم. إن الغنى أيها المستمعون الكرام هو غنى النفس، والغني هو الراضي بما أتاه الله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا قطعا أن يبقى الإنسان دون عمل فارغا ولا يسعى لرزقه ثم يقول أرضى بقسمة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى الذي قسم أرزاق عباده أمرهم بالسعي لطلب أرزاقهم، لكن مقصود الرضا أن يعمل الإنسان بالأسباب ويجتهد ويبذل سعيه وجهده ثم يرضى بما أتاه الله ولا يسخط. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا رضي له الرضا، وإذا سخط فعليه السخط. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ما فائدة الأموال مع الخوف؟ وما يغني الثراء مع المرض؟ هذا لا يعني أيها المستمعون الكرام أن الغنى مذموم وأن الفقر مطلوب، كلا وألف كلا. لقد أثنى الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على الأغنياء الذين جعلوا من أموالهم سبيلا إلى مرضات ربهم، ولم يشغلهم مالهم عن طاعة ربهم جل وعلا. فقال الله تبارك وتعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، فكان عليه الصلاة والسلام يقول كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعاء قال في آخره: وأكثر ماله وولده وبارك له فيه. وقال عليه الصلاة والسلام في قاعدة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. أيها المستمعون الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت قبل أن تستكمل رزقها، ولو أن لك شربة ماء لن تموت حتى تشربها، ولو بقيت لك لقمة لن تموت حتى تأكلها. يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: ويا ليتنا نستمع لهذه الكلمة ونضعها في قلوبنا جيدا. قال عليه الصلاة والسلام: وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بغير طاعة الله، فإن ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. وقال الله جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها المستمعون الكرام، ما أحوجنا أن نفهم أن ننتبه لنوع آخر من الفقر يغفل عنه الناس، ألا وهو فقر المشاعر. كثير منا يحرص على المال وعلى الملبس والمطعم والمركب، لكن نحتاج إلى كثير من المشاعر. الناس قد نعجز عن إعطائهم ما بأيدينا، لكن ما أحوجنا وأحوج الناس إلى الكلمة الحسنة والمشاعر الرقيقة. ما أحوج أبنائنا إلى الشعور بالحنان والعطف. ما أحوجنا أن نتبادل الود والحب مع أزواجنا وأبائنا ومن نحب. رب كلمة رفعت همة، ورب رسالة أطفأت جرحا. فما أحوجنا أن نكون، إن قل ما في أيدينا، أن نكون أغنياء بمشاعرنا وأخلاقنا وسلوكنا. أسأل الله تبارك وتعالى الغني الكريم أن يغنينا في الدنيا والآخرة، ونجعل غنانا في قلوبنا وفي أيدينا، إنه جواد كريم. مستمعون الكرام، انتهى حديثنا عن حقيقة الغنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا موفقين ومباركين حيثما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: سعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الاعزاء من اذاعه كل نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الاخبار لهذا الصباح. أعضاء مجلس الأمن الدولي يجددون إدانتهم لاحتجاز الميليشيات الحوثية موظفي العمل الإنساني والبعثات الدبلوماسية. رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. رئيس مجلس القيادة يعزي باستشهاد العميد يحيى وحيش ويوجه بالتحقيق العاجل في ملابسات الجريمة. عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء. رئيس الوزراء وزير الخارجية يعزي بوفاة الأديب والصحفي الكبير سعيد عولقي. وكيل المحافظ الجيلاني يدشن الاجتماع الدوري الثالث لمجموعة مشاورات حظر موت لمناقشة مستجدات الوضع السياسي. الوكيل الجيلاني يقدم في المكلة واجب العزاء في وفاة الشاب فائز جمال بن هلابي. هذه كانت العناوين أما التفاصيل في سياق النشرة في تمام الساعة 9. كونوا معنا. والآن مستمعينا في كل مكان نبقى وإياكم مع حلقة معادة من برنامج سحر الشروق. وقتا طيبا.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم إخراج عمر علي بن

الصباح وذهب الأهل.

المفصلين العزلة. من الأشياء الجميلة في هذه الحياة أن يكون للإنسان عين لا ترى إلا المحاسن. ومن الأشياء الجميلة في هذه الحياة أن يكون للإنسان قلب لا يسكنه إلا التسامح. نعم، فبين العيون والقلوب ارتباطات شجنية خاصة تغرس في النفوس الجميع.

الأشياء الجميلة في هذه الحياة أيضا أن يكون للإنسان عقل لا يستذكر إلا السلام. ومن الأشياء الجميلة في

صلات خاصة تغرس في النفوس الجميع عندما يكون للعقل استذكارات للسلام والصفاء، وتغرس في النفوس الجمال أيضا عندما يغمر رضا الله سبحانه وتعالى الأرواح فتتسلل إليها السكينة ويتسلل إليه الأمان. وهل هناك أجمل من السكينة والأمان في هذه الحياة؟ يا رب أعطنا عقولا تحب السلام.

مستمعين الكرام، العصر وتعزيز كفاءة الجهاز الهضمي. تقول المعلومات الصحية الغذائية إن تناول العسل يوميا يساعد على دعم الجهاز الهضمي بطرق متعددة، إذ يعمل كمادة حيوية تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء. أيضا يمد العسل الجسم بإنزيمات طبيعية تسهم في تكسير الطعام، كما يمتاز العسل بقدرته على تغليف بطانة الجهاز الهضمي، مما يخفف في بعض الأحيان من المشكلات الشائعة كالارتجاع الحمضي، لأن العسل كما قلنا يحسن الهضم بفضل الإنزيمات الموجودة فيه، وهو يحتوي على سكريات بسيطة يسهل على الجسم التعامل معها لأنها تمتص مباشرة في مجرى الدم دون الحاجة إلى عمليات هضم معقدة، وهو ما يجعل العسل مصدرا سريعا للطعام.

سنة قال الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. فمن غير شك الإنسان الكريم يمتلك الصفات التي تدور في فلك الكرم. ومن تلك الصفات حفظ الوداد للإنسان المكرم، وحفظ الوداد يقودنا إلى محطات تقدير الإكرام.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المقلة تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حكمه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير مع بداية هذه الحلقة. وتوقفنا مستمعين الأعزاء كما تعلمون بعد أو قبل إجازة عيد الأضحى يوم الوقوف بعرفات، توقفنا في ذلك اليوم ونحن نعود الآن بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لنواصل ونتواصل معكم في هذا المشوار الصباحي اليومي المباشر عبر أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلة، لنطلعكم على ما يدور في محافظتنا الغالية محافظة حضرموت من أحداث ومن مواضيع ومن ما يعتمل بها. فاليوم أتينا لكم بثوب جديد مجددين الطاقة إن شاء الله، وأيضا كل من عمل في هذا اليوم عقب إجازة العيد، لأن هناك الإجازة كانت يوم أو الدوام كان يوم الثلاثاء، البعض الآن اليوم سيداوم يكون بطاقة إن شاء الله إيجابية وطاقة جميلة. كذلك طلابنا وطالباتنا في الثانوية الذين يخوضون بعض لحظات غمار الامتحانات، نتمنى لهم التوفيق والنجاح وأن يهدئوا بالهم، والأسئلة إن شاء الله ستكون سهلة ولا تقلقوا أعزائي الطلبة والطالبات. فأتينا لكم اليوم مستمعين الأعزاء بروح جديدة ودم جديد، فكونوا معنا.
1: وعدنا لكم مجددا عند بوابة الصباح، نستقبلكم لنحملكم على جناح الأثير نحو بوابات عديدة، نتنقل بكم في حضرموت وبين حضرموت وإلى حضرموت أيضا، نقول لكم في كل منعطف وفي كل اتجاه صباحكم جميل وصباحك أجمل يا حضرموت.
0: ومع هذا الصباح الجميل الذي نحن متفائلين فيه رغم حرارة الجو، لكننا متفائلين مستمعين الأعزاء، والتفاؤل مطلوب من كل واحد منا، نبعث لكم بتحياتنا،
1: تحياتنا المتفائلة طبعا محمد. نعم. من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
0: تشاركني تقديم هذه الحلقة الزميلة أروى بيزيد،
1: يرافقنا من الهندسة الصوتية الزميل سالم بلقدي.

قلبي حكي حجر من الدعاء ظهري انتعاك يكسر اما الغرام قلبي حكي حجر نار العذاب بداخلي تفجر نار العذاب بداخلي تفجر اما صديق العمر قلبي

0: إسراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: صباح الجد والاجتهاد والعلم والمعرفة،
0: صباح غرس البذور التي نجني ونحصد ثمارها. اليوم
1: بدأ طلابنا وطالباتنا خوض اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي،
0: واليوم يتنافس أبناؤنا الطلبة والطالبات لنيل الدرجات العلى.
1: نعم، اليوم يوم الامتحان اللي فيه تكرم أو تهان كأنه يوم القيامة، كما وصفه شاعرنا حسين المحضار عليه رحمة الله.
0: لذلك يجب على طلابنا وطالباتنا أن يجدوا ويجتهدوا ويشمروا السواعد لكي يجنوا نتيجة موفقة بعد هذه الامتحانات،
1: كما يجب على أولياء الأمور أعطاء التوجيهات والإرشادات إلى أبنائهم وتشجيعهم على العلم.
0: نتمنى التوفيق لطلابنا وطالباتنا في خوض هذه الامتحانات.

0: صباح الخير يا حضرموت، لدينا معكم ومع مثل شعبي حضرمي آخر. وماذا يقول اليوم؟
1: نعم، مثل يقول عاد بعد اليوم غدوة.
0: عاد بعد اليوم عاد بعد اليوم غدوة، أي احسب حسابا لتقلبات الأيام.
1: نعم، فإنما يسرك اليوم قد يبكيك غدا.
0: نعم، وهذا واقع يعني أحياء يمكن تسرنا اليوم لكن بكرة أو بعد بكرة لا تضرنا أو نبكي لها.
1: نعم، حتى في مقولة رب يوم بكيت فيه لما صرت إلى غيره بكيت عليه.
0: بكيت
1: يعني
0: على اليوم،
1: يعني شفت أن اليوم هذا اللي بكيت فيه أفضل حال من اليوم اللي مشيت فيه بعدين.
0: نعم صحيح.
1: في مثال حضرمي آخر يقول عاد بعد الحسور الواطي عقبه. نعم، يعني في تقلبات، في ربما انتكاسات، في تغير الحال من حال إلى حال بين وقت وآخر، فلا يبقى الحال على حال واحد.
0: أكيد، وهكذا هي الأيام تدور أروى، واليوم حلو بكرة مر، وهكذا بكرة مر واليوم.
1: سنة الحياة،
0: سنة الحياة هكذا. نعم. علينا أن أن نرضى بما كتبه الله لنا.
1: بالفعل.
0: فمثل هذه الأيام البعض يتأفف من الحر، لربما الحر زايد لكن هذا قدر الله.
1: سنة الله سبحانه وتعالى. بالبرد بيسكون، بس يكون بالبرد وبنيات الحر يرجع بعضهم.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: ونحن نقول عاد بعد اليوم
1: غدوة.
0: غدوة.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح المحبة والسعادة لكل مستمعين الأعزاء أينما كانوا. ومثل ما قلنا اليوم أو هذه الأيام الجو قائد وحار.
1: نعم، نزلنا في الأربعينية.
0: في الأربعينية، وأمس كان واحدة في نجم
1: القلب.
0: طبعا الجو حار، وهناك تنبيهات من مركز الأنذار المبكر بأن نأخذ الحيطة والحذر من هذه الأجواء
1: بالفعل، خاصة في النهار.
0: نعم.
1: ونذهب الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية لنستطلع على المزيد ونرى أو نسمع من الراصد الجوي صلاح العبثاني النشرة الجوية المعتادة. وأيضا تم التحذيرات، إن كان هناك تم التحذيرات أخرى. أسعد الله صباحك صلاح.
2: أهلا وسهلا، صباحكم بكل خير، حياكم الله.
1: نعم، ما زلنا في الأربعينية، فماذا لديك من النشرة لهذا اليوم؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأحييكم على رأيكم عبد المسلم قدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يتوقع تكون الأجواء على المناطق الساحلية والجبال صحوة إلى غائمة جزئيا حارة ورطبة من الرطوبة الطابقة فرطبة صاحب ورع، وأحيانا على أجزاء من ساحل التعامل والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاربية للبحر، وتكون متفرطة على أرقام الشفترة والرياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 27 عقدة على الأرخبيل وشرقي خليج عدن، تعمل عبر البحر ارتفاع الموج بالمرتفعات الجبلية الصحو إلى غائم جزئي خلال الليل والصباح الباكر، هطول أمطار متفرقة يصاحب بعض أحيانا على أجزاء من محافظات البلاد الشمالية، وتكون متفرقة أيضا على أجزاء من تلك المناطق، وفي الحالة الغربية احتمال تكون الشجرة المائية والضباب على أجزاء منها خلال الفترة المسائية. الأجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة على صحاري البلاد، تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية، رياح معتدلة إلى ناشطة تثير الأتربة والرمال. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق الصحرية والجبال الداخلية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار بشرب السوائل وعدم التعرض المباشر للأشعة الشمسية خلال فترة الظهيرة. المناطق المتوقعة هطول الأمطار عليها من جريان السيول بالشعاب والوديان والتواجد في مراتها وغربها أثناء وبعد هطول الأمطار، مرتبية تحرر الصيادين ورغبنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول عرصة بستطرة. درجات الحرارة العظمى الصورة في المدن الساحلية عدد 36، 30 المكلف 4320، الحدود 35 36 الغيب 27، المرتفعات الجبلية صنعاء 314 وتعز 219 وعيد 29 14 ودارع 239. في المدن الصحراوية شيء 42 23 وعاد 23 25، مأرب 38 26 درجة مئوية. البحر يكون خفيف إلى معتدل على الساحل الجنوبي وخليج عدن والساحل الغربي وباب المدن، ليكون معتدل الموج على الساحل الشرقي، ويكون معتدل إلى مضطرب على الساحل الغربي على ساحل على أرخبيل سقطرى. صلاح العبثاني، مكتب الأصوات في مدينة المكلا.
1: شكرا جزيلا لك.
2: أهلا وسهلا.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع مختلف الفقرات المنوعة. الآن مع جولة في الصحافة المحلية، حيث صدرت في العاصمة المؤقتة عدن هذا الصباح صحيفة 14 من أكتوبر اليومية. نستعرض معكم أبرز العناوين ونبدأ بهذه الصفحة الأولى وهذه العناوين.
1: اليمن يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على البحرين والإسرائيلية على لبنان.
0: رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات.
1: رئيس مجلس القيادة يهنئ المنتخب الوطني بتأهله ويوجه بدعمه.
0: قدم تعازيه للسفيرين بن شطيف والعكبري الرئيس العليمي يعزي بوفاة المناضل المشدلي.
1: أشاد بنجاح الخطة الأمنية خلال عيد الأضحى بالمحافظة. الخنبشي يناقش مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: محافظ عدن يطلع على آخر الاستعدادات لانطلاق الاختبارات الوزارية.
1: أشاد بالجهود الأمنية لضبط أخطر مهربي المهاجرين غير الشرعيين في أبين. وزير الداخلية يستعرض مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في المجال الأمني.
0: المحرمي يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس السابق هادي والعميد وحش.
1: الفريق الصبيحي الوطن خسر برحيل القطيبي أحد رجالاته المخلصين.
0: قدم تعازيه للعكبري وبوفاة شقيقه وبن شطيب بوفاة عمه. رئيس الوزراء يعزي بوفاة الأديب سعيد العولقي والمجدلي والقبيط.
1: رئيس مجلس القيادة يهنئ بيوم الدستور في الدنمارك.
0: رئيس الوزراء يهنئ نظيره السويدي الدنماركي.

0: نذهب الآن إلى الصفحة السابعة وهي صفحة الرياضة ونقرأ هذه العناوين. منتخبنا يفوز على لبنان ويتأهل لنهائيات كأس آسيا.
1: الوزير البكري يهنئ منتخبنا الوطني بالوصول إلى نهائيات كأس آسيا ومليون ريال لكل لاعب.
0: الليجا تمنح يامال جائزة الأفضل ويلعب اليوم في مباريات دولية ودية اليوم الدنمارك وأوكرانيا الساعة 37 دقيقة.
1: كوسوفو وأندورا 9 تماما.
0: كرواتيا وسلوفينيا عند 49 دقيقة.
1: اليونان وإيطاليا عند 10 مساء.
0: المغرب والنرويج عند 10 مساء.
1: الإكوادور وغواتيمالا عند 11 مساء.
0: وكولومبيا والأردن في 2 صباحا. ونذهب الآن إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقت عدن ونقرأ هذه العناوين. الخنبشي يطلع على مصفوفة مطالب قطاع السياحة والسفر بحضرموت.
1: بمشاركة رئيس جمعية البنوك اليمنية وممثلين عن القطاع المصرفي اليمني، انطلاق القمة المصرفية والاقتصادية العربية الأوروبية 2026 في باريس.
0: منظمة مساواة تطالب بالإفراج عن أكثر من 100 مقتطف مدني في سجون ميليشيا الحوثي بذمار.
1: وزارة الثقافة تنهي الكاتب الكبير سعيد عولقي.
0: الشارع الرئيسي تحفة، تحفة عدن أم جيفة عدن؟
1: وكتب المستشار علي ناصر محمد في حب الفقيد سعيد.
0: وفي عمود يوميات الذي كتبه هذا الصباح نبيل غالب، صمت البيوت أوجع من ألف حكاية. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: صباح الخير يا حضرموت. وفي هذه اللحظات تدشن امتحانات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي العام الدراسي 2025-2026 في أجواء آمنة ولله الحمد.
1: استعد مكتب وزارة التربية والتعليم بساعي حضرموت وغيره من مكاتب الوزارة بالجمهورية مبكرا لتهيئة الأجواء وتجهيز القاعات ولوازمها وكل ما يختص بالعملية الامتحانية. عن تجهيز الامتحانات ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد بارحمن مدير التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا ليطلعنا عن سير العملية الامتحانية. أسعد الله صباحك أستاذ أحمد. طبعا كما أسلفنا بعد لحظات أو في هذه الأثناء الساعة 8:30 الآن دخل الطلاب إلى قاعات الامتحانات، فهل لك أن تطلعنا بداية عن التجهيزات التي أعددتموها أنتم كمكتب تربية بالمديرية وبالمحافظة لهذه الأجواء الامتحانية؟
2: شكرا جزيلا. طبعا نحن بدأنا نتابع ونستعد لإقبال الشهادة منذ فترة طويلة في إعداد الوسائل الخاصة بالطلاب وبحثها، وأرسلنا إلى مكتب الوزارة بإشعاع حضرموت ثم إلى وزارة التربية والتعليم اعتماد هذه الوسائل وإصدار نظام الجلوس الخاصة بالطلاب في جميع إقبال الشهادة في مديرية مدينة المكلا وغيرها من مديريات المحافظة. بدأنا الاستعداد والحمد لله بالحمد أتت كافة القوائم الخاصة بجيش الطلاب لخوض هذا الاستحباب الوطني لإقبال الشهادة العامة، لكن لهم كل التوفيق والسلام.
0: نعم أستاذ أحمد، في ظل هذه الأجواء لا شك أن هناك استعدادات من نوع آخر لكي يؤدي الطلاب هذا الاستحقاق الوطني في أجواء مريحة نوعا ما، ناهيك عن جوانب صحية أيضا، فما هي استعداداتكم في الجانبين، جانب هذه الأجواء وأيضا جانب الصحي؟
2: طبعا نحن بالنسبة لهذه الجوانب الصحية بالنسبة لمدينة المكلا والجوانب الأمنية، هناك لجنة خاصة بالاختبارات اللجنة الشرفية الفرعية، وهناك لجنة ضابطة تحكم بمدينة المكلا تم التواصل مع الجهات المعنية في توفير الأجواء الآمنة لأبنائي الطلاب. وهنا سبي شكري وتقديري لعضو مجلس القيادة الأستاذ أحمد القمشي محافظ المحافظة على اهتمامه ومتابعته لهذه العمل الاختبارية وبدعمها ودعمه العمل التربية التعليم وهو الراعي الأول عملية التعليمية. نحن اليوم في مدينة المكلا مع هذه الحارة طبعا عندنا 38 مركز اختباري، منها 28 مركز اختباري بها بابا الشمسية وعشرة مراكز أخرى. يوم أمس لقد حاضروا الجهات المعنية بتوفير مدات الكهرباء لهذه المناطق الاضطرارية جزاهم الله خير، ووفر هناك المياه والعصائر والبسكوت لأبناء الطلاب يأخذ الاختبارات. شاكرين للسلطة المحلية ومكتب ولاية التربية والتعليم بساعة حضرموت والجامعة الاجتماعية وإدارة مدرسية وأولياء أمور وأصحاب اليابان الخيرين في هذه المدينة على دعمهم لا محدود لتربية المكلا.
1: نعم أستاذ أحمد، طبعا يقعد لأداء هذه الاختبارات في مديرية مدينة المكلا كونها الأكبر وتعتبر عاصمة المحافظة عدد من الطلبة والطالبات، هل لك أن تبين لنا والإخوة المستمعين عدد الطلاب الذين سيخوضون هذه الاختبارات؟
2: طبعا نحن في مدينة المكلا اليوم الطلاب يخوض اختبارات بعدد 5736 طالب وطالبة موزعين على 38 مركز اختباري موزعين على 320 قاعة اختبارية. مع هذا الأعداد من أبناء الطلاب هناك 1266 من القوات التربوية من لجان الضبط ورؤساء مراكز وملاحظين معلمين ومعلمات ولجان أمن ولجان مساندة ولجان صحية، كل هذه مشاركة اليوم تعمل بروح الفريق الواحد في أدرى هذه الاستحباب الوطني، ونحن في ميزان ونمور إساءات في أول يوم بإذن الله تعالى بشكل طيب.
0: نعم سيد أحمد، كيف تبدأ العملية الامتحانية بمعنى من بدايتها حتى تسليم المظاريف؟
2: طبعا نحن نبدأ من الساعة 5:30 نستلم هناك الاختبارات من المدرسة في مكتب الوزارة في وجود رجال الأمن، ويتم توزيعها على المراكز الاختبارية بحضور رسائل المراكز الاختبارية ثم ينطلقون عبر وسائل النقل المعمنة برجال الأمن والدوريات التابعة لها، وتصل هذه الاختبارات إلى المراكز الاختبارية حوالي الساعة 6:00 7:15 ويكون هناك استقبالهم المدارس ومن ثم تبدأ هذه اللجان الخاصة بالاختبارات لفتح المدارس قبل الاختبارات بربع ساعة لتحديد الثامنة والربع. ثاني ونص بالضبط تبدأ يبدأ الاختبار ونطلق تنباب الاختبار 3 ساعات زمن الاختبار 11 ونص في الاختبار. يتم هناك تأريس هذه المدارس مرة ثانية وعودتها مع الأخوة رسام مراقز ورجال الأمن إلى المطوعة السرية أو للقدرة تحديدا في مكتب وزارة التربية والتعليم بساحة حضرموت.
1: نعم أستاذ أحمد، 3 ساعات يقضيها الطالب أو الطالبة في قاعات الامتحانات، وكما أسلفت بأنكم وفرتم طاقة شمسية وبعض المولدات وأيضا توجيهات سيادة المحافظ بجلب العصائر وما شابه ذلك. دوركم أنتم كمكتب تربية سواء بالساحل أو بالمديرية مديرية المكلة مع اللجان المجتمعية، هناك كثير من اللجان المجتمعية التي تحدد أن تقدم في مثل هذه الأجواء الحارة يعني بعض مياه الشرب للمارة أيضا لقاعات الامتحانات، فما هو دوركم أنتم مع هذه اللجان المجتمعية؟ أولا
2: يتم هذا الجهد المجتمعي في المكلة ودعم المحدود لدعم الاختبارية. نحن الحمد لله وصلنا هناك 3250 كرتون من المياه بجهود الدراسة البشرية والتربية التعليم والتربية الوزارة والسلطات المحلية. هذه وفرت المياه لكل المراكز الاختبارية الآن. كما قلت لك وفرنا هناك الأخذ المحافظ العصائر والبسكويتات والولدات الكهربائية، ولو تمشي بصورة طيبة بإذن الله تعالى. نشكر كل من ساهم ودعم هذه العملية الامتحانية ووقف الجانب التربية والتعليم. هذا ليس بالغريب على أبناء حضرموت بشكل عام وفلان بشكل خاص أن يكون لهم دور في مثل هذه المناسبات. أتمنى أن تستمر هذه الجهود بإذن الله تعالى، ونحاول أن كل الآباء والأمهات والخيرين وأصحاب النادي الرضا يقفوا في هذا اليوم على الأيام بقية من شهر يونيو باستمرار الاختبارية إلى أن نعم الطلاب. أتمنى لأبناء الطلاب التوفيق والسلام من الله عز وجل، وأن يحققوا أفضل الدرجات كما عودنا دائما أن تكون مكلة من المديريات التحليل بنشيب الأسد المعاقد المتقدمة مع مصر الجمهورية ومصر المحافظة.
0: نعم أستاذ أحمد، بالنسبة للطلاب طبعا حضرموت حاضنة كل من يقدم إليها وكل من يأتيها زائرا أو مقيما، النازحين أو الوافدين من مناطق أخرى، هل هناك معالجات تمت لبعض الطلاب الذين ربما فقدوا أوراقهم أو ربما لم يحضروا ما يثبت إتمامهم لمرحلة ما قبل الاستحقاق؟
2: طبعا احنا كل الطلاب المتقدمين لاقرار الشهاده 5737 حضرت ارقام جروحهم ومكتوب من وزاره التربيه والتعليم، والان موجوده مع الطلاب سلمت اليهم، وعندنا نسخ احتياطيه موجوده في مراكز اختبار لقاحات ما تم فقدان لهذا الدروس او شيء. اللجنه الاختباريه عندها نسخه ثانيه لاستقبال الطالب وفحص هويته ودخول الاختبار. لا يوجد هناك لجنه ابد من هذه الناحيه، الامور مرتبه جدا مع الطالب لم يهتم بالمذاكره ولم يهتم بالاختبار، وتكون هناك استقبال اللجنه الاختباريه وعندها من الطالب ما تثبت هناك استحقاق الطالب لدخول المدرسه الاختباريه.
1: بالنسبة لوقت الامتحان أو زمن الامتحان 3 ساعات في كل مادة من المواد الأدبي والعلمي. يعني تبدأ من اليوم يوم راحة ويوم امتحان أكيد.
2: أكيد يوم راحة ويوم اختبار. الأسبوع الثاني من الاختبارات يكون يوم الثلاثاء إجازة رسمية 1 محرم، وبالتالي هذا بيكون عندنا اختبارنا في الأسبوع القادم، وما بعد الأسبوع الثالث بيكون هذا اختبارات.
1: وبالنسبة للعلمي يعني يكون هناك زيادة يوم؟
2: زيادة يوم واحد يكون يوم 23 في الأسبوع الرابع.
1: نعم. بالنسبة لغرفة العمليات، هل هناك غرفة عمليات أنتم كمكتب بالمحافظة أيضا بالجهات الأخرى عندما يكون أي حادث أو مثلا مع الجو الحار هذا من جانب الصحي من جانب أي إشكاليات؟
2: نحن عندنا تقريبا 35 طبيب من الأطباء الخاصين بالصحة البشرية، هم زين أمراض الاختبارية كاملا، وعندنا خط ساخن مع الأستاذ المجد بحضارة مسؤول الصحة البشرية بالتربية والتعليم، وعندنا خط ساخن آخر بمجلة الاختبارات الأستاذ إيفان قاعد أعيش كثيرا مع الأسئلة، وعندنا خط ساخن بالأخوة النجيب عبد الله بغروان والنجيب هنا تركي، كل المخابئ الصحية والأمنية والاختبارية مأمنة، ونضع غرف عمليات تشتغل من الصباح الباكر وتستمر إلى الآن تسلم المباريات الساعة الثانية عشر ونصف تقريبا الساعة واحدة الكل موجود في هذا المكان الجامد. نحب نتكلم عن المجتمع كامل والأهالي والطلاب من الأمور تسير بصورة طيبة. وهناك زملاء في حضرموت لهم خبرة في هذا الجانب ومأمنة بالإختبارية بشكل كامل.
0: أستاذ أحمد، الامتحانات تشكل ضغط نفسي طبعا ليس على الطالب وحسب، وإنما على كل المحيطين به، فما هي كلمتك للأسر للأهالي؟ هم الكثير منهم ربما يسمعون الآن.
2: نحن نقول للأهالي اليوم يأتي دور الأب ودور الأم اليوم في توفير الجو النفسي المنزلي الآمن للطالب، لأننا كان نوفر له الجو النفسي والهادي والآمن والمطمنة أنه هو داخل اختبار فقط وسيلة. هي عبارة عن اختبارات منهجية أتت من المقررات الدراسية، أخذ الطلاب كل المقررات، الاختبارات تراعي كافة الظروف للطالب، الكل إلى جانب الطالب، ونحن اليوم في مركب واحد، الآباء والتربية والصحة والتعليم والأمن يخوض هذا الاستحقاق الوطني الذي نامن أن يمر على خير وأن يكون أبناء الطلاب يحبوا في الدرجات. أتمنى أن الطالب أن يستثمر وقته في الاجتهاد والجد والمثابرة، أن يبتعد مقع المنزيات ويشتغل هذه الفترة، أن تكون الأسرة لها دورها في تقييم الأبناء والبنات في خوض هذه الاختبارات. لا داعي للقلق، القلق هو ربما يعني يغلب هناك كثير من الأفكار، يعطي الأمل والتفاعل وهو مفتاح النجاح بإذن الله تعالى. نسعى دائما إلى تقييم أبنائنا والطلاب عبر الأسرة، عبر المجتمع، عبر منبر خطبة الجمعة، عبر الإذاعات المكلة، أن تكون هناك الأمور بإذن الله تعالى طيبة بإذن الله تعالى. وكما قلت لكم نحن منذ بداية العام الدراسي شهدنا هناك استقرار كامل في العملية التعليمية في هذه المديرية، استقرار كامل في توفير المناهج الدراسية.

0: من الثلاثة لعشر سنة مخرجات التعليمية مخرجات الجامعات. أتمنى لحب الوغنية طلاب أفضل الدرجات حتى تأهلهم إلى مختلف كليات جامعة حضرموت والجامعات العربية بإذن الله تعالى.
1: نعم، بالنسبة للأسئلة أستاذ أحمد، يعني هل تم مراعاة يعني بعض الظروف لما التي لربما مر بها الطالب أو الطالبة، خصوصا مع الإضرابات وهكذا؟ البعض يطالب مثلا بخفض أو حذف بعض المنهاج، يعني فهل تم مثل هذه الظروف مراعاتها؟
0: بالتأكيد طبعا نحن عندنا الفرق التوجيه التربوية دائما نجلة الميزان، وقبل الاختبارات ترفع يرفع توجيه التربوية هناك ما قطع من المناهج، يرفع هناك مدير مدرسة ما قطع من المناهج، يرفع هناك المعلمين أي ملاحظات هناك على المناهج أو إشكالية فيها. فهذه المقررات والمناهج لها مختصينها، ووضع الاختبارات والاختبارات هناك وفق هناك مسبوقة خاصة ومواصفات خاصة بالاختبارات الشهادة. تراعي كافة الظروف ومراعاة الله تعالى. فأقول لك أخي العزيز لا داعي للقلق أبدا، نطمن أبناء الطلاب بأن من وضع الاختبار معد الاختبار مشروع الاختبار هو معلم هو تربية هو مبيع هو أب أصلا في المجتمع هذا، يعرف كافة الظروف التي يمر بها الطالب والمجتمع بشكل عام. ونحن والمكتب الوزارة والوزارة والسلطة بالتأكيد على دراية هذه المواضيع، وسنجي في نجاح من الطلاب وإن شاء الله تعالى نحدد أفضل النتائج.
1: نتمنى لكل طلابنا وطالباتنا بالموفقية في أداء هذه الاختبارات والتي بدأت اليوم، وإن شاء الله تستمر لمدة هذه الأسبوعين القادمة. قلوبنا معهم، وإن شاء الله يحققوا كل آمالهم. 12 سنة يحصدونها في هذه الأيام أو في هذه الأسبوعين. وكلمتك الأخيرة، وأنتم بعد لحظات يمكن هناك السلطة المحلية الآن تحضر وتدشنون هذه الامتحانات.
0: نعم، نحن الآن على باب التقديم مع الأخ الكريم محمد الله الأستاذ حسن ومدير عام التجارة والتعليم والتعليم ومدير عام دين كل الأستاذ فياض ووفد وزارة قيادة المهندس يعمر، كلهم الآن متواجدين في ثانوية المكلل البنات لتدشين الاختبارات والانطلاق إلى بعض المراكز المتجاورة أيضا للتدشين والاطلاع على سير العمل الاختبارية. إن شاء الله تكون أمور طيبة. أشكرك أستاذ محمد وكل على الفريق عندك، دعواتكم لنا ولأبناء الطلاب التوفيق.
1: تمنيات لكم بالتوفيق إن شاء الله في مكتب التربية بالمحافظة أيضا وبمديرية مدينة المكلا في هذه الأجواء وفي هذه التسجيل للاختبارات اليوم. نتمنى لكم الموفقية، وإن شاء الله تسير الامتحانات سيرا حسنا مثل ما رسمت لها.
0: شكرا
1: أستاذ أحمد بارحمان مدير التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا، شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت، ومع هذه الأجواء الحارة في هذه اليومين، ونحن كما أسلفنا يعني في الأربعينية، والأمس كان واحد في القلب.
1: نعم، وتتفاضل المشكلة في الحرارة مع وجود الرطوبة بدرجة عالية، وأيضا ارتفاع كبير جدا في الأشعة فوق البنفسجية.
0: نعم، فكيف نتعامل مع درجة الحرارة المرتفعة؟
1: نعم، نسمع لدي اختصاص طبعا.
0: ترتفع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف، وقد تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية، لكن حرارة الطقس الشديدة قد تؤثر على الدورة الدموية، وقد يصاب الإنسان على إثرها بضربة شمس. فكيف ينبغي التعامل مع الطقس الحار؟
1: أولا، يجب شرب كثير من الماء، لأن الجسم يفقد الكثير من السوائل بسبب الحرارة الشديدة، ويصاب بالدوخة والتعب وفقدان التركيز. في أسوأ الأحوال قد يؤدي الحر الشديد إلى عدم انتظام ضربات القلب أو انهيار الدورة الدموية.
0: نعم، أيضا تجنب الوجبات الدهنية الثقيلة. لا يستحسن تناول الوجبات الدهنية الثقيلة الساخنة في الطقس الشديد الحرارة، لأنها تتعب الجسم، بل يفضل أكل الأغذية الخفيفة مثل الفواكه والسلطة والخضار والجبن والسمك ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهن.
1: أيضا تجنب أشعة الشمس المباشرة. ينبغي تجنب أشعة الشمس المباشرة، ومن الأفضل البحث عن مناطق الظل أو الذهاب إلى مناطق أو مكان بارد جيد للتهوية. كما أن القيلولة بعد الظهر مهمة، لأن الحرارة الشديدة تجهد الجسد، ولذلك من الأفضل أخذ قسط قصير من الراحة.
0: أيضا ارتداء ملابس فضفاضة جيدة التهوية وذات ألوان فاتحة. فمن المهم الانتباه إلى لبس ملابس مناسبة بحيث تكون جيدة التهوية وغير ضيقة، فهذه الملابس توفر تهوية جيدة للجسم وتساعد على تنظيم توازنها الحراري على نحو أفضل. أما بالنسبة للألوان، فالألوان الفاتحة أفضل من الداكنة، لأنها تعكس أشعة الشمس ولا تخزن الحرارة مثل الداكنة.
1: نعم، أيضا ارتداء قبعة فاتحة اللون. يفضل ارتداء القبعة وخاصة للأطفال تحت الشمس المحرقة، وهذا ينطبق أيضا على الأشخاص ذوي الشعر القصير وعديمي الشعر لهم الصلع طبعا. فالقبعة تحمي من حروق الشمس ومن ضربات الشمس، وتبقي الجسم باردا نسبيا، أو أنها تمنع من ازدياد حرارته بسرعة. وكذلك القبعة ينبغي أن تكون فاتحة اللون كي لا تتراكم تحتها الحرارة.
0: نعم، في كل حال يكون الألوان فاتحة في اللبس والقبعة في كل شيء.
1: الله
0: يعينكم.
1: على شيء أسود.
0: الله يعينكم. أيضا التنبه إلى إرهاصات ضربة الشمس. إرهاصات ضربة الشمس تبدأ بعلامات وأعراض مثل التعب والإجهاد المفرط والغثيان والدوخة والصداع. كل ذلك يمكن أن يكون من مقدمات الإصابة بضربة الشمس أو انهيار الجسد بسبب التعرض للحرارة المفرطة، وعندها ينبغي الذهاب فورا إلى الظل أو إلى بيئة أكثر برودة، بالإضافة إلى ضرورة شرب السوائل وأكل شيء مالح.
1: ممارسة الرياضة في أوقات مناسبة. ينبغي تفادي التمارين ذات الجهد البدني الكبير مثل الركض تحت أشعة الشمس المحرقة، وينبغي تأجيل مثل هذه الأنشطة إلى المساء حيث يكون الجو أكثر برودة، ويستثنى من ذلك رياضة السباحة. وفي هذه الحالة ينبغي دهن الجسم بالمرهم المناسب المضاد لأشعة الشمس وأشعتها فوق البنفسجية.
0: أيضا تبريد الجسم ينصح الخبراء من حين الآخر بأن هناك تكون الحرارة مرتفعة النطاق، وبالإمكان فعل ذلك بوضع قطعة قماش باردة على الرقبة والحلق، وكذلك بالأماكن تغطيس القدمين في حمام بارد، وكذلك أثناء غسل اليدين من الممكن ترك الماء البارد يسري لفترة من الوقت على الساعدين. وهناك أيضا كثير من الأشياء التي يجب أن نعملها أثناء فصل الصيف، وخصوصا في الأيام الحارة.
1: بالفعل، هذه الأيام
0: هذا يشعر الإنسان بحرارة الجو، والله يعين الجميع.
1: نعم.

بحلول المطايا تعبت عليا والدغب طول ورجلي من مين لمين حتى حلول المطايا تعبت عليا والدغب طول

نشرب شربه هنيه وكل شيء المحنه قيد الدنيا.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعين الأعزاء. وقبل الختام هذا تذكير بمواعيد أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: أذان الظهر يكون عند 11:44.
0: يؤذن لصلاة العصر في 3:06.
1: ويؤذن للمغرب عند 6:14.
0: أذان صلاة العشاء في 7:26.
1: يؤذن للفجر ليوم الغد بمشيئة الله تعالى عند 3:54.
0: شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:12. وتبدأ صلاة الشروق من 5:28. إذن أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
1: سعدنا بصحبتكم. من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني تقديم هذه الحلقة الزميلة أروى بيزي.
1: رافقنا من الهندسة الصوتية الزميل سالم بلقدي.
0: نلتقي إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين في كل مكان. هذه نشرة من المكلا نبدأها بالعناوين. أعضاء مجلس الأمن الدولي يجددون إدانتهم لاحتجاز الميليشيات الحوثية موظفي العمل الإنساني والبعثات الدبلوماسية. رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. عضو مجلس القيادة عبد الرحمن البحرمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء. وكيل المحافظة الجيلاني يدشن الاجتماع الدوري الثالث لمجموعة مشاورات حضرموت لمناقشة مستجدات الوضع السياسي. ومن العناوين إلى التفصيل. جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لعمليات الاحتجاز التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لموظفين في منظومة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وأعرب أعضاء المجلس في البيان الصادر عنهم في الذكرى السنوية الثانية لعمليات احتجاز في حزيران يونيو 2024 عن قلقهم البالغ بشأن سلامة هؤلاء الموظفين المحتجزين ظلما منذ أعوام 2021 2023 2024 2025. وجدد الأعضاء مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن هؤلاء المحتجزين بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكدين أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن. ورحب أعضاء المجلس بجهود الأمم المتحدة المتواصلة عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين، وأكدوا مجددا على التزامات جميع أطراف النزاع بالسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بهم وسلامة وأمن مبانيهم وممتلكاتهم. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في غياب حل سياسي، حيث يحتاج أكثر من 22.3 مليون يمني حاليا إلى المساعدة. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي السبت اجتماعا حكوميا مصغرا بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وكرس الاجتماع لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى وجه الخصوص القرار رقم 11 لسنة 2025 فضلا عن الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء. استمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الإعلام والإدارة المحلية والمالية والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة إضافة إلى جهود مكافحة التضليل وتعزيز الثقة الدولية المتنامية بالحكومة ومؤسساتها كشريك جاد ومسؤول في مختلف المجالات. ونوه الاجتماع في هذا السياق بالإعلان الصادر يوم الجمعة عن مجموعة البنك الدولي بشأن اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديدة لليمن للأعوام 2026-2030، والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار باعتباره مؤشرا إيجابيا على التحول الملموس في مستوى الثقة بمؤسسات الدولة والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات وبناء قدرات المؤسسات الوطنية. وأقر الاجتماع عدد من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة بما في ذلك تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة المؤقتة عدن ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرة التوليد في المواعيد المحددة. كما أقر الاجتماع مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واعتماد البرنامج الإعلامي الحكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية عزاء ومواساة إلى عائلة قائد الفرقة الأولى مقاومة وطنية العميد يحيى وحيش الذي استشهد بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه، ما أسفر أيضا عن استشهاد وإصابة عدد من مرافقيه. وأعرب فخامة الرئيس باسمه وأخوانه أعضاء مجلس القيادة والحكومة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الشهيد وذويه وإفاق دربه في المقاومة الوطنية والقوات المشتركة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأشاد فخامة الرئيس بالمناقب الوطنية والنضالية للشهيد وحيش الذي يعد من أوائل المقاومين لمشروع الميليشيات الحوثية الإرهابية والدفاع عن النظام الجمهوري في مختلف الجبهات. ووجه فخامة الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمقاومة الوطنية للتحقيق في ملابسات الجريمة الآثمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وأكد رئيس مجلس القيادة أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من عزيمة القوات المسلحة والأمن في معركتها المصيرية ضد المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معه، ولن تثنيها عن مواصلة واجبها في تعزيز حضور الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع الوطن. الأنباء ما زالت مستمرة من المكلم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وفي مقدمتها الملفات الخدمية والمعيشية وأولويات المرحلة الراهنة والتحديات المرتبطة بها. وناقش اللقاء عدد من القضايا المتصلة بالأوضاع الخدمية وفي مقدمتها أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، إلى جانب استعراض الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الاختلالات القائمة في القطاعات الخدمية الأساسية الحد من انعكاساتها على الحياة العامة. واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني خلال اللقاء جملة من الإجراءات والخطط الحكومية الرامية إلى معالجة التحديات الخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء وما تم اتخاذه من تدابير عاجلة لتأمين احتياجات محطات التوليد وتحسين مستوى الخدمة، إلى جانب الخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية المختلفة. كما تطرق اللقاء إلى الدعم الأخوي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسبل تحقيق الاستفادة القصوى منه وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية. وأكد المحرمي أهمية مضاعفة الجهود الحكومية وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لمعالجة التحديات الخدمية بصورة عاجلة والعمل على إيجاد حلول مستدامة تسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ويخفف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة. دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أعمال الاجتماع الدوري الثالث لمجموعة مشاورات حضرموت الذي ينفذه منتدى التنمية السياسية بشراكة مع منظمة بير جهوف ضمن برنامج دعم الحوار السياسي، وذلك لمناقشة مستجدات الوضع السياسي وتعزيز التهدئة السياسية بالمحافظة بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وممثلي المكونات المجتمعية. وفي مستهل الاجتماع نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي معبرا عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتشاور البناء بين مختلف المكونات الحضرمية، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ ثقافة التفاهم والتوافق حول القضايا السياسية والخدمية والتنموية التي تهم المحافظة وأبنائها. وأشار وكيل المحافظة إلى أن انعقاد الاجتماع الدوري الثالث لمجموعة مشاورات حضرموت يأتي في مرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود وتوسيع مساحات التفاهم ومناقشة المستجدات السياسية والخدمية بروح مسؤولة ومنهجية تشاركية تضع مصلحة حضرموت في مقدمة الأولويات، معربا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية، مؤكدا دعم السلطة المحلية لكافة المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه. وخلال الاجتماع ألقى ممثل منتدى التنمية السياسية المهندس أحمد باشراحيل كلمة أوضح فيها أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي بما يسهم في تطبيع العملية السياسية والاقتصادية والخدمية، مشيرا إلى أن هذه المشاورات تهدف إلى مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وسبل تعزيز التهدئة السياسية في حضرموت. وتخلل الاجتماع عدة جلسات نقاشية تناول خلالها المشاركون عددا من القضايا المتعلقة بالشأن الحضرمي، أبرزها إعداد الرؤية الحضرمية وتشكيل مجلس تنسيقي وآليات الوصول إلى ميثاق شرف حضرمي بضمانات داعمة، إلى جانب التأكيد على أهمية التوافق حول الرؤية الحضرمية التي ستقدم باسم حضرموت والاستفادة من الرؤى السابقة وعدم تجاهلها أثناء إعداد وصياغة الرؤية الجديدة. وأكد الاجتماع على أهمية تمثيل المرأة في أي استحقاقات أو مشاورات قادمة وحرية التعبير، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية بالمحافظة ودور الجهات الرسمية والمكونات السياسية والمجتمعية في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع العامة. النبأ الأخير في هذه النشرة، قدم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة واجب العزاء وخالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشاب فايز جمال خالد بن هلابي الذي وافته المنية مساء في العاصمة الأردنية عمان إثر حادث سير مؤسف. ونقل وكيل المحافظة خلال زيارته لذوي الفقيد تعازي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، معبرا عن حزنه وأسفه لهذا المصاب الجلل، مؤكدا وقوف قيادة السلطة المحلية إلى جانب الأسرة الكريمة في هذا الظرف الأليم ومشاركتهم لهم أحزانهم في هذا الفقد. وتقدم الجيلاني بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى والد الفقيد رجل الأعمال الشيخ جمال خالد بن هلابي وإلى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ فارس خالد بن هلابي وإلى أخوانهم وأفراد الأسرة كافة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بوسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذه تحياتي مروة صالح السفرة ولكم التحية من محررها علي محمد عمرة ومن التنفيذ على الهواء مباشرة سالم باللقدي ومن الإعلام الجديد الزميلة مادلينا باكود، شكرا لحسن إصغائكم وطيب الاستماع. أعزائي المستمعين، متابعتنا الأخبارية مستمرة معكم وفيها تطالعون. مستوصف الحياة الخيري يحتفي باللون العالمي للبيئة ويجدد التزامه بالبيئة في يومها العالمي. متابعات شكري نصر مرسال. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أعلنت قيادة مستوصف الحياة الخيري ممثلة بمدير المستوصف الأستاذ نائف عبد العزيز باعشن عن تجديد التزامه بتعزيز بيئة صحية وآمنة داخل مرافقه الطبية، مؤكدا أن العناية بالنظافة والتعقيم ليست مجرد إجراءات وقتية بل ثقافة مؤسسية راسخة تعكس رسالتها الإنسانية والصحية لبيئة علاجية آمنة، حيث يولي المستوصف أهمية قصوى لتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى والتعقيم بهدف حماية المرضى والمراجعين والكادر الطبي على حد سواء، ويؤكد القائمون عليه أن توفير بيئة خالية من مسببات الأمراض يمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات طبية عالية الجودة والتزام مستدام. وفي هذه المناسبة شدد الأستاذ باعشن على أن اهتمامهم بالبيئة لا يرتبط فقط بالاحتفال العالمي بل هو نهج يومي يعكس إيمانه بأن الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة هو استثمار مباشر في صحة الإنسان وجودة الحياة برؤية مستقبلية من خلال هذه الالتزام، كما يسعى المستوصف إلى ضمان حياة أكثر أمانا وصحة للأجيال القادمة. مجددا المدير العام للمستوصف الحياة الخيري العهد بأن يكون نموذجا يحتذى به في دمج الممارسات الصحية مع القيم البيئية. ومن ممرات هذه المناسبة العالمية الخاصة باليوم العالمي للبيئة، صرح مدير المخيمات لمستوصف الحياة الخيري الدكتور صالح الأرضي بحديث خاص خص به البرنامج الإخباري قال فيه:
2: بمناسبة اليوم العالمي للبيئة يؤكد مستوصف الحياة الخيري أن توفير بيئة صحية وآمنة للمرضى والمراجعين يعد جزءا أساسيا من رسالات الإنسانية والصحية. فالاهتمام بالنظافة والتعقيم والمحافظة على بيئة خالية من مسببات العدوى يمثل ركيزة مهمة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة. وانطلاقا من هذا الالتزام يواصل المستوصف تطبيق أعلى معايير التعقيم ومكافحة العدوى بشكل يومي، ليس باعتبار إجراءات مؤقتة أو مرتبطة بمناسبة معينة، بل ثقافة مؤسسية راسخة ونهجا ثابتا يهدف إلى حماية المرضى والزوار والكادر الطبي وتعزيز بيئة علاجية آمنة للجميع. وفي هذه المناسبة نجدد التزامنا بمواصلة العمل وفق أفضل الممارسات الصحية والبيئية، إيمانا منا بأن الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة هو استثمار في صحة الإنسان وجودة الحياة. فالتزامنا اليوم هو ضمان لحياة أكثر أمانا وصحة غدا. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة يعتزم مستوصف الحياة الخيري تنفيذ ودعم عدد من المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي والصحي، ومن أبرزها تنظيم حملات توعوية للمرضى والمراجعين حول أهمية النظافة الشخصية والبيئية ودورها في الوقاية من الأمراض، تعزيز برامج فرز النفايات الطبية وغير الطبية والتخلص منها بطرق آمنة وصديقة للبيئة وفق المعايير الصحية المعتمدة، نشر رسائل إرشادية وتثقيفية عبر منصات مستوصف الحياة ومرافقها الداخلية حول المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الموارد، تشجيع الاستخدام الرشيد للمياه والكهرباء داخل المستوصف من خلال تطبيق ممارسات مستدامة تقلل الهدر وتحافظ على الموارد، زراعة الأشجار والنباتات في محيط المستوصف، أو دعم المبادرات المجتمعية الخاصة بالتشجير بما لها من أثر إيجابي في تحسين البيئة والصحة العامة. تنظيم لقاءات توعوية للكادر الصحي والإداري حول العلاقة بين صحة الإنسان وسلامة البيئة وأهمية الممارسات البيئية المستدامة في المنشآت الصحية. وفي هذه المناسبة نجدد التزامنا بمواصلة العمل وفق أفضل الممارسات الصحية والبيئية، إيمانا منا بأن الحفاظ على بيئة آمنة هو استثمار في صحة الإنسان وجودة الحياة.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الأخبارية لهذا اليوم. هذه تحياتي مروة صالح، ولكم التحية من التسجيل والإخراج لهذا اليوم عبد الله سعيد السود. إلى اللقاء.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تحية طيبة نبعثها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة وإلى موعد جديد من برنامج أنا أستطيع، هذا البرنامج الذي يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ويبرز قصص نجاحاتهم وإبداعاتهم في شتى مجالات الحياة. يا معاقا أنت في الأصل سوي، احتسب أجرا وكن عبدا تقي، واترك الأوهام والقلب العتي، إن مولانا يحب الصابرين. نرحب بكم مستمعينا الكرام في مستهل هذه الحلقة، أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم.

عودة إليكم مجددا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في برنامج أنا أستطيع. اليوم نبحر معكم في سفينة الإرادة لنحكي قصة رجل لم تكن عيناه ترى الضياء لكن روحه كانت تشرق كالشمس في رابعة النهار. حديثنا اليوم عن الذي طوع الحرف وهزم اليأس وكتب اسمه بالذهب في ديوان العرب. نتحدث عن الإرادة وعن كسر المستحيل وعن طموح بدأ منذ الصغر وناله في الكبر. اليوم إرادتنا عن الطموح والتفاؤل وعن أحد سادات اليمن الذي ذاع صيته في المعمورة. اليوم قصتنا فيها طموح وإرادة وقهر المستحيل. اليوم قصتنا عن الشاعر الذي فقد بصره أضاءت بصيرته دروب الشعر والأدب. طبعا اليوم إرادتنا عن الشاعر الأديب اليمني عبد الله صالح البردوني. ولد هذا الشاعر المبدع سنة 1929 ميلادية وسمي بالبردوني نسبة لقرية بردون التي نشأ فيها. فقد البردوني بصره وهو في سن 6 من عمره إثر إصابته بالجدري، ولكنه أبى أن يعيش مقيدا بقيود الجهل وثابر واجتهد وأكمل دراسته وحفظ القرآن وهو في سن 12 من عمره، وحتى التحق بكلية دار العلوم في صنعاء وتخرج منها، وفي سنة 1953 ميلادية عين أستاذا للآداب العربية في كلية دار العلوم. طبعا الكلية التي درس فيها وهو أعمى ولكن بصيرته أضاءت دروب المتفائلين والمحبين للنجاح. هذا الشاعر المبدع كان يطرز الكلمات على أنين آلام اليمن وينسجها بطيبة أهلها، فتهامت في جنون العشق بين الفكاهة والحنين. الشاعر اليمني عبد الله البردوني يعتبر أحد أعمدة الشعر في الوطن العربي ولقب بشاعر البصيرة، وفي سنة 1970 انتخب رئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. بدأت شهرته تمتد خارج اليمن حتى جاءته دعوة بعقد أمسية شعرية في العراق سنة 1971 ميلادية بحضور نزار قباني ومهدي الجواهري عسى الله يرحمهم ويغفر لهم. كان الحضور ما تعرف على البردوني، ولما قام مقدم الأمسية الآن نترككم مع الشاعر اليمني عبد الله البردوني. وصعد عبد الله البردوني على المسرح، بدأ الجمهور يضحك ويستهزئ ويتهكم على البردوني لأنه مش معروف. كان الجمهور قال بعدما سمعنا نزار قباني والجواهري يطلع لنا هذا من؟ وسلم البردوني على الحضور وقال لهم عندي قصيدة ردا على قصيدة أبي تمام، طبعا قصيدته الشهيرة أبو تمام الذي قال فيها السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فرد البردوني على هذه القصيدة بأبيات قال فيها ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذب، وأكذب السيف إن لم يصدق الغضب، بذو الصفائح أهدى حين تحملها أيد إذا غلبت يعلو بها الغلب، وأقبح النصر نصر الأقوياء بلا فهم سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا. بعدما انتهى من القصيدة فارتعد قلب الجمهور وهموا بالتصفيق والإعجاب لأن حروف القصيدة مشطت أهداب العيون الحزينة وكلماتها عازفت لحنا حزينا على أوتار الألم. بعد هذه الأمسية تقدم نزار قباني ليصافح البردوني وعرف عن البردوني خفة الدم التي كان يتسم بها. لما صافحه نزار قال له أنا نزار. قال البردوني آه يا نزار أنت بالنسبة للشعر شيء كبير ونزار تعني الشيء القليل. ضحك نزار وتوطدت العلاقة بين البردوني ونزار من أمسية الموصل التي كانت بالعراق. كانت انطلاقة البردوني من قلوب العراقيين إلى العالم العربي. في إحدى لقاءاته سألته المذيعة وقالت له إذا عاد نظرك ماذا ستفعل؟ ورد عليها وقال سأزعل لأن العمى أصبح صديقي وأنيسي وجليسي وتربطني علاقة معه امتدت سنوات طويلة، فتشاطرنا النجاح والفرح والحزن معا. وفي سنة 1999 توفي البردوني وترك إرثا من الشعر والأدب وخلد اسمه كواحد من أفضل شعراء القرن العشرين، وما زالت صدى قصائده تتردد في مسامعنا حتى يومنا هذا. رحمك الله يا بردوني، كنت تكتب الكلمات بقلبك المرتعد حتى أرعشت قلوبنا. يا جماعة
ليس أفضل الشعراء أحفظهم للقواعد واللغة وقوانينها، بل أدقهم شعورا وألطفهم حسا، الذي طبعا يغوص بحروفه في أنفاس العاشقين ويبحر بكلماته إلى روح المحبين. رحم الله الشاعر الأديب عبدالله البردوني، رغم فقدان بصره لم يمنعه في تحقيق حلمه، فاستعان بكنوزه المكنونة التي بداخله وجابها بها الآلام، وصنع من الآلام جسرا قاده نحو النجاح، فخزن طاقته لأشياء كبيرة، فصافح الظروف الصعبة وتأقلم مع المحن. فاعلم يا عزيزي، المرجان الذي يعيش في المحيطات يقاوم الرياح والتيارات والأمواج، تجده قويا ويعمر، أما المرجان الذي يعيش في البحيرات تجده يموت مبكرا، لأنه فقد التحديات التي تجعله يكافح من أجل العيش والبقاء. فلا تدع المحن تنتصر عليك، فتيقن أن هناك جانبا مضيئا بين جنبات المحن، وأن الظلام لا يستطيع أن يحجب ضوء شمعة، فاجعل شموعك مشتعلة لتنير دربك وتواصل المسيرة.

0: أهلا بكم أيها الأعزاء المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات في فقرتنا التالية من حقي، وموضوعنا اليوم هو الحق في الوصول والتهيئة البيئية. يمكن كثير منكم يشوف الرامب أو المنحدر اللي جنب الدرج مجرد زينة أو شيء إضافي، لكن في القانون هذا حق أصيل. القوانين المحلية والدولية تفرض على كل جهة تقدم خدمة عامة، سواء كانت مستشفى، مدرسة، بنك أو حتى حديقة، إنها تكون مهيئة لاستقبال ذوي الإعاقة. حق الوصول يعني إن الشخص الكفيف لازم يلقى علامات أرضية ترشده، والشخص اللي يستخدم الكرسي يلقى ممرات واسعة ومنحدرات آمنة بمواصفات هندسية صحيحة. إهمال هذه التفاصيل في تصميم مدننا هو نوع من الإقصاء المتعمد. لما نبني رصيف بارتفاع نص متر بدون ممر، إحنا حرفيا نقول ذوي الإعاقة ممنوع تمروا من هنا. تهيئة الطرق والمباني مش رفاهية، هي استثمار في طاقة بشرية معطلة بسبب جدار أو درجة. تذكروا دائما المدينة اللي تحترم ذوي الإعاقة هي مدينة تحترم كبار السن، وتحترم الأمهات اللي يمشين بعربات الأطفال، وتحترم الكل.
1: يا ربي يا رحمن، يا من بالسرائر مطلع، يا

أهلا بكم في إطلالة تقنية جديدة. مستمعين الكرام، هل فكرتم يوما في امتلاك صديق يقرأ كل ما كتب ويفهم كل ما يرى ويجيب عن كل ما يسأل؟ هذا الصديق ليس من نسج الخيال، بل هو حقيقة رقمية تسمى جيميناي. هو باختصار عقل اصطناعي نابض.

معضلة تواجهكم تجدون في من يهمس في أذنكم الرقمية؟ لا تقلقوا، أنا هنا. بكلمة واحدة منكم يقوم جيميناي بتلخيص الكتب الطويلة ورسم خرائط النجاح لمشاريعكم وترتيب فوضى يومكم في جدول أنيق. إنه الجسر الذي يعبر بنا من حيرة التفكير إلى لذة الإنجاز. المزايا الإبداعية والعملية لهذا التطبيق وما يثير الدهشة في جيميناي هو تلك الأدوات المجانية التي تفتح لنا آفاق الإبداع. فإذا كنتم من عشاق الفن يكفي أن تصفوا له بكلماتكم لوحة في خيالكم ليقوم هو بتحويلها إلى صورة واقعية تبهر الأبصار. وإذا كنتم تبحثون عن نغم يلامس الروح فإن جيميناي يمد يده ليعاونكم في تأليف مقاطع موسيقية وصياغة ألحان فريدة، وكأنكم تملكون استوديو إبداعيا متكاملا بين أيديكم. أما في حياتنا اليومية فإنه يتناغم بسلاسة مع رسائلكم في الجيميل وملفاتكم، يبحث لكم عن موعد طواه النسيان وسط آلاف الرسائل، أو يلخص لكم تقريرا ضخما في أسطر قليلة وواضحة، وكل ذلك بلمسات مجانية ذكية. مستمعين الأوفياء، إن الذكاء الاصطناعي اليوم ليس مجرد آلة، بل هو رفيق درب يعزز إبداعنا ويختصر مسافاتنا. نأمل أن تكون هذه النافذة قد أنارت لكم جانبا من عالم جيميناي المذهل.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين، فمتابعة طيبة نتمناها لكم.
1: يا أخي الوقت تغير تغير. شف ده الوليد تخرج من زمان ولا حصل له شي عمل. انا قليل يا رجال يرتش علينا يساعدنا احنا قليل، هاي خفف من المعاناة يخفف. ماشي لما متلحين بيت مجالس الولاد ذا درس درس، انا داري جالس من دري هو ما ابغى يشتغل، من دري ما حصل له شغل، عن دري كيف شغل وضعه يا رجال ما انا داري.
2: السلام عليكم ابوي.
1: عليكم السلام.
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله. واخبارك؟
2: الحمد لله.
1: تحن يا ولدي لما امتابت تمي كذا يا ولدي، شفنا تعبت معارك قدرت وانت ما حصلت لك شغل ولا بغيت تدور لك شغل ولا، كيف وضعك يا ولدي دحين؟
2: دحين يا ابوي شفنا بسرح وبقدم كل ملفاتي، وان شاء الله ربك يفتح علينا نشتغل في شيء من المدارس او في مرفق حكومي ان شاء الله، وانت لديك يا ابوي انت تدعين ان شاء الله.
1: تقدم وين؟ تقدم وين؟
2: نقدم ان شاء الله ملفاتي في شيء من المرافق الحكوميه ان شاء الله.
1: يا ولدي بتحاول على الفاضي، بتحاول على الفاضي، بتتعب. اللي بيقول لك ماشي تعاقدات، واللي بيقول لك وظائف موقفه، واللي بيقول لك ماشي عدي مع البلد مع الدوله، فانت بتقدم على كيف؟ انا ما بقول لك شي، توك الله يوفقك يا ولدي، توك توكل على الله.
2: يلا على خير ابوي ان شاء الله.
1: يلا حياك.

0: اليوم شغل وايد في المكتب، ربنا يعين ويوفق ان شاء الله. هذه اوراق تحتاج الى توقيعات وتحتاج الى متابعه، لكن ربنا يعين ان شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
1: كيف حالك يا مدير؟
0: الحمد لله تمام. كيف امورك؟ تفضل تفضل جلس مكانك هنا. حياك. كيف اخبارك؟
1: تمام. اخبارك علومك؟
0: الحمد لله على كل حال. كيف انت؟ كيف اخباركم؟ طيبين ان شاء الله.
1: يا حيابك والحمد لله، وبغينا ان شاء الله نتقدم عندكم. انا من الخريجين ومن ذوي الاحتياجات الخاصه.
0: ان شاء الله. ملفك هذا اللي وعدتنا اياه الان هذا؟
1: ايوه هذا ملف.
0: ان شاء الله ربنا اذا كتب لك الخير ان شاء الله نحن بنطلع على ملفك وبنشوف الوضع والمجلس اللي عندنا، مجلس الامناء، وربنا ان شاء الله يوفق ويعين.
1: حياك الله يا مدير.

0: حيا حيا بك، يا اهلا وسهلا.
1: العفو منكم والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نشوف ملفه هذا اللي قدمه؟ ما شاء الله تبارك الله، هذه كلها شهادات، شهادة التاسعة متميز وثانوي وجامعي، شهادات دورات أخرى، سبحان الله، يعني إنسان كفيف لكن ملفه حافل ما شاء الله، السيرة الذاتية ممتاز جدا. لكن ما ندري كيف الجماعة بيقبلونه ولا بيقولون كفيف. صراحة ملفه أول مرة أشوف ملف يعني بالطريقة هذه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن السيرة الذاتية ما شاء الله مليان بالدورات، وشي إنجليزي وشي دورات في التنمية البشرية. في ربنا إن شاء الله يوفق، بنعرضه إن شاء الله من ضمن الملفات اللي تقدمت لنا، ورب إن شاء الله يكتب له التوفيق بإذن الله تعالى.

0: ان شاء الله ولدي يتوفق يا رب، ان شاء الله يتوفق يحصل له شغل ويحصل اللي في خاطره ان شاء الله.
1: السلام عليكم ابوي.
0: وعليكم السلام،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، واخبارك؟
1: الحمد لله.
0: هاي يا ولدي بشر.
1: والله يا ابوي انا شفنا راحت قدامت، ويعني شكلها اللي ماشي منها شغله، ونحن نقول يعني ان شاء الله نخليها منحة بالله وربي يوفقنا ان شاء الله.
0: ونعمة بالله يا ولدي، ونعمة بالله. بعدين انت يعني عندك امكانيات وعندك طموح وعندك، فبيحتاجونك بيحتاجونك، انت مهم، لا تخلي حد يحطمك يا ولدي، لا تخلي حد يكسرك، لازم تؤمن بذاتك وان شاء الله ربك بيعين، وانا متأكد انك بتحصل شغل
1: ان شاء الله ان شاء الله.

0: الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الأخ عمر؟
0: نعم.
1: حياك الله، معك أصحاب المؤسسة. احنا في الحقيقة شفنا ملفك، وما شاء الله ملفك فيه شهادات خبرة، ما شاء الله إضافة إلى شهادة الجامعة، وأعجبنا ملفك، واحنا قبلناك إن شاء الله للعمل، نبغاك تداوم عندنا إن شاء الله.
0: شكرا شكرا يا مدير، والله يحفظك إن شاء الله، وجزاكم الله خير، ويجعل رب إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
1: لا شكر على واجب، ما شاء الله احنا شهاداتك مشرفة، وقبلناك بإذن الله تعالى، وربنا يوفقك إن شاء الله، من بكرة إن شاء الله تمارس مهامك
0: إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير، ربي يحييك إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله، أخيرا.
2: ها يا ولدي، ما شاء الله، عقلي الاتصال ده خير إن شاء الله.
0: الاتصال اليوم المدير اتصل بالحاء وقال انه اطلع على كل ملفاتي، وبغانا نسرح من يوم الاحد ان شاء الله نداوم عندهم في المؤسسة.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شفت ربي كيف استجاب لدعاك.
0: سبحان الله، لا تقفلت امور الدنيا يفتح لك ربك سبحان الله ابواب اخرى.
2: ونعم بالله يا ولدي، ونعم بالله، ونعم بالله، دائما امن بالله سبحانه وتعالى، كبير كبير صباح. والله ما ينسى عبده. شوفه،
0: دعني دعني يا ابوي بالتوفيق في مهام اعمالي ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب، ربي يوفقك ويحفظك وييسر لك كل ما تتمنى
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
3: شكرا لفرقة النور على هذا الأداء الممتع والمؤثر. أعزائي المستمعين، وصلنا لختام حلقتنا. تذكروا دائما أن الإرادة هي القوة التي تجعل المستحيل ممكنا، وحتى نلتقي بكم في موعد قادم بإذن الله، أترككم في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا. أنا أستطيع. إعداد وتقديم قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلف.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء، والتي خصصناها الحديث عن أزمة المشتقات النفطية. بترول ديزل أصبح حديث كل مجلس، طوابير أسعار جديدة، انقطاعات، من المسؤول وما هي الحلول؟ لكي نضع اللغات على الحروف، يسعدني بأن يكون معي في هذه الحلقة المدير العام لمديرية مدينة المكلا أستاذ فياض بعامر، والعزيز سعيد الديني المدير العام لشركة النفط ساحل حضرموت. سنكون معكم بإذن الله في تفاصيل هذه الحلقة. كونوا معنا بعد فاصل. تحياتي أنا في باخريبة من إعداد التقديم، تحيات العزيز سالم بلقدي مخرجا ومنفذ، ومن إدارة الإعلام الجديد العزيزة مادلينا باكود. فاصل ثم نواصل.

0: عزيزي المستمع عزيزي المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز مخرج ونفذ هذه الحلقة العزيز سالم بلقدي. ونبه هاتف البرامج 30-29-29 مباشر، سنتلقى اتصالاتكم بعد العاشرة وثلاثين دقيقة لنتيح لضيوفنا الكرام الحديث عن هذا الحلقة المهمة والتي تلامس حياة المواطن بشكل عام. طبعا أنا أشكر العزيزان فياض عامر مدير عام ديت المكلا والأستاذ سعيد ديني المدير العام لشركة النفط الوطنية سال حضرموت على تجاوبهم لمناقشة هذا الموضوع الحساس الذي طرح أحيانا يكون الطرح في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير صحيحة ويتلقى الناس الأخبار التي فعلا يعني تقلق حياة المواطن. وأنا كما صرت سابقا سنضع اليوم النقاط على الحروف مع العزيزان فياض وسعيد وسنتلقى اتصالكم أيضا وكرر بعد العاشرة والنص. حياكم الله.
1: ما
0: طبعا أولا أنا سعيد حقيقة تجاوبكم معنا اليوم، أنا سعيد أول مرة تكون معنا وأنا أشكرك. أما أبو نايف فياض دائما إما يكون معنا وبإذن الله إن شاء الله سعيد ستكون لنا حلقات أخرى وأتمنى الناس
2: بإذن
0: على
2: الله.
0: بإذن الله. طيب خلينا نبدأ معك. طبعا نحن وزعنا الحلقة على ثلاثة محاور، المحور الأول الوضع الحالي مشتقات، أيضا المحور الثاني هو أزمة إيقاف الديزل المدعوم وهذا هي زي ما يقولوا رأس العصيبة اللي فعلا المفروض تحدث فيها واللي أخذت منح آخر في مواقع التواصل الاجتماعي أنه شركة النفط كانت سبب في إيقاف هذا الديزل المدعوم. لكن عندما تواصلنا أنا أتحدث كمعد برنامج تواصلنا مع العزيز سعيد الديني والعزيز فياض كانت الأمور غير ما كتبت. ايضا المحور الثالث يعني خطه شركه النفط مع مديريه تنديد مكلا يعني خطتهم على المدى القصير والبعيد لحلحله هذا الموضوع. سعيد خلينا نبدا معك الوضع الحالي مشتقات نفطيه. اولا نتحدث عن الكميه الواصله الى المكلا اسبوعيا، هل تكفي احتياجات المحطات الكهرباء والمخازن ايضا محطات تزويد المواطنين بمدى الديزل والبترول؟ تفضل سعيد.
2: قول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرف أن نكون معكم أخوي فهيم.
0: لا نشرف سعيد.
2: الله
0: على جوابك هذا والله العظيم.
2: الله يكرمك. بالنسبة للوضع الحالي في المشتقات النفطية، الوضع مستقر جدا بالنسبة لمادة الديزل. الكميات اللي هي تفضلت عنها اللي بشكل أسبوعي مش إنها بشكل أسبوعي، إحنا تجي عندنا كميات اللي هي البواخر توصل إلى الميناء يتم فحصها طبق المواصفات اللي هي معتمدة في مصافي عدن. موضوع الاستيراد يكون فيه عقود مع الإدارة العامة في عدن وعلى ضوها تجي البواخر إلى الميناء المكلا. فيما يخص المادتين البترول والديزل، وهذه الكميات تكون ممكن انها كافيه لشهر او في هذه الحدود.
0: سعيد حلوه يعني عطفا انا تفضلت به انه نقطه جدا مهمه انت اوضحتها الان، انه انا شخصيا كمعد مقدم برنامج اشكال الهواء وكاعلامي وصحفي انه كانت عندي فكره انه هي الشركه في فرع حضرموت هي المتعهده لتوقيع الاتفاقيات. الان اشرت الى انه المركز هو المتسيد في هذا الموضوع.
2: نعم بالضبط.
0: تفضل.
2: ان شركة النفط في فرع ساحل حضرموت
0: نعم
2: هي تكون عندها اتفاقيات موجودة من الادارة العامة. الادارة العامة هي من تبر من العقود مع التجار عن طريق وزارة النفط.
0: ممتاز.
2: هذه هي الجزئية.
0: يعني الشركة هنا ما هي الا متلقية لعقود وقعت في عدن.
2: بالضبط.
0: نعم. يعني مسؤولية تعود إلى المركز هناك.
2: نعم. في موضوع الاستيراد وغيره.
0: نعم.
2: موضوع الكميات اللي هي تجي عن طريق بترومزيل اللي تكلم عنها أنها مدعوم ومن هذا القبيل، كانت من قبل تجي كميات اللي هي 750 إلى أكثر من هذا يوميا. بعد تقريبا فترة قبل ثلاثة أشهر تقلصت الى 350 بعدها الى 200، كانت الكميات اللي تروح الى منحة الكهرباء
0: اللي متعهدة فيه بترومسيلة.
2: بترمزيلة عن طريق البرنامج السعودي.
0: السعودي.
2: نعم.
0: طيب. سعود لك سعيد. حيا الله. سفيان. يعني أنتم عنصر فعال في ما يدار تحديدا في مديرية مدينة المكلا. تعايش الواقع وأن أنا أوضع سؤال على الأستاذ سعيد حول موضوع الكميات الواصلة هل فعلا هي تغطي السوق المحلية والكهرباء والمحطات. أنتم في مديرية المكلا كيف تعلق على هذا النقطة تحديدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يسعدنا أن نكون معكم ونحن أصلا من آل البيت دائما نحن حاضرين معكم.
0: والله نعم أبو نايف مش مجاله
1: وجهك حياك الله
0: ومجد يديد صل عليك حضرت
1: وأرجو أن يكون يعني استضافتنا فيها فائدة و يعني تنوير الشارع وتنوير الناس بما هو يعتمل داخل المدينية والمحافظة بشكل عام.
0: نعم.
1: بالنسبة للمشتقات والأزمة الحاصلة الآن أولا لابد أن يعرف الكل أن المشتقات زي ما تفضل الأخي سعيد أنها كانت توصل إلى عبر الشركة عن طريق بترمسيدة الآن في منحة سعودية أخذت المشتقات كاملة وزعت على محطات الكهرباء فنحن في المديرية أو في الشركة ما نحن إلا متلقين للكميات التي تصل إلينا حقيقة الكميات اللي هي توصل الآن سواء كان للتموين السيارات وغيرها كميات بسيطة لكن عبر العقود التي تبرم في المركز نحن كمديرية مدينة المكلا حاولنا نوضع بعض الآليات التنسيقية مع مدير عام مكتب الشركة مدير عام الشركة
0: هنا
1: من أجل تزويد بعض القطاعات الهامة بمادة بالمحروقات بشكل عام التي نرى أنها في حاجة ضرورية للتدخل حقيقة ستكون الأسعار من زي ما كانت من قبل لكن نحاول قدر المستطاع أنها تكون مدعومة عن ما هو موجود في السوق هناك تنسيق مع الأخ المدير العام مع مدير عام مكتب الصحة من أجل تزويد المنشآت الصحية الحكومية بكميات معينة وفوق ما يرفع من قبل المستشفيات عن طريق الإدارة العامة طبعا
0: معلش أستاذ فياض يعني فهذا المحور هو المحور الأساسي في حلقتنا لهذا اليوم سنعود له باستفاضة كبيرة لكن الآن أنت والمسؤول الأول لمديرية مدينة المكلا يعني فعلا كميات المستهلك يعني فعلا انه تنسيق بينكم وبين الشركة انه لا يكون في ازمة داخل السوق
1: التنسيق متواصل مع الاخ المدير العام وايضا على مستوى المحافظة الاخ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة يولي الموضوع اهتمام كبير من اجل استقرار تموين
0: المشتقات
1: النفطية سواء كان في مجال الكهرباء او في مجال التمويل المحلي للسيارات فالجهود تبذل وان شاء الله في القريب العاجل سنرى انفراج في هذا الملف
0: باذن الله استاذ سعيد لعلك لديك تعليق ما قاله استاذنا
2: طبعا في جزئية ان الان احنا في ازمة تقريبا ان على مستوى المحافظات الاخرى كامل تعتبر حضرموت او الساحل حضرموت ما فيها ازمه ولا مرت باي اختناق
0: يعني افضل من غيرنا يعني
2: بكثير
0: يا سلام
2: الحمد لله والفضل الله عز وجل
0: نعم
2: في الاول والاخير
0: اكيد
2: يعني احنا نعمل جهود بسيطه وفق الامكانيات وفق الامكانيات اللي متاحه عندنا لكن من اول ما مسكت او توليت الاداره في الفرع الى يومنا هذا ما مرت فيه مثلا أزمات أو أنه البترول أو ماد ديزل ما هو موجود كان يشكل جزئية معينة مثلا إذا كان فيه قطاع في الطريق خارج عن الإرادة
0: طبعا
2: خارج عن الإرادة وما وصلت كميات ومع هذا كان يكون عندنا كميات اللي هي مخزونة نحاول مش أننا نقطعها عن السوق كامل لا اللهم أننا نعمل على تقنين إخراج الكميات إلى السوق وترشيدها بحيث أنها ما بدل ما تكفينا أسبوع
1: تكفينا
2: أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع
0: حتى تحل أزمة هذه
2: نعم وكنا برضه نواجه إشكاليات الموضوع التهريب وما التهريب وعلى تواصل بشكل مباشر مع مدير الأمن ونوابه جزاهم الله عنا خير في هذه الجزئية يعني كانوا هم واقفين معنا.
0: ممتاز.
2: والأخ المحافظ مطلع على هذه الجزئيات وداعم بشكل كبير.
0: طيب أستاذ فياض، فعلا يعني الأستاذ سعيد أشار إلى موضوع أنه أحيانا تكون أمور خارج وفق إطار شركة النفط سعد الحضرموت، يعني انقطاع طريق وهكذا اللي حصل. أنتوا كيف تدخلوا في هذا الموضوع؟ كان افترض وقلت أنه فعلا أنه في مشكلة حصلت، الكل يكمل البعض.
1: أكيد أكيد أكيد أنه في هناك تنسيق وعلى مستوى عالي يتم من أجل حلحلة مثل هذه القضايا. تواصل الأخ عضو مجلس القيادة الرئاسي وتدخله في هذه الإشكاليات الحاصلة من أجل حلحلة مثل هذه القضايا كان له دور كبير في يعني عدم أو تخفيف من حدة هذه الأزمات الناتجة
0: لكي لا تحصل أزمة يعني
1: على المطاعات اللي موجودة.
0: طيب أستاذ سعيد، يعني أنت تفضلت بأنه فعلا أنا سؤالي مدينة المكلا في بعض الأحيان يعني في تأخر في تزويد السوق بالمشقات النفطية، يعني السؤال اللي طرح نفسه هل هي مشكلة تأخير بآخر أو أنه المواصفات لما يتم فحصها في ميناء المكلا مختبر الشركة لا تطابق المواصفات تعادل باخر من حد ما أتت، أو أن الاعتمادات البنكية في ظل هذا الوضع المالي الآن اللي تعيش البلد كله مش إلا نحن الاعتمادات البنكية أو في يعني رسوب واخر في الميناء مشغول كثير، إيش الأسباب اللي فعلا تؤدي إلى تأخير بعض الأمور؟ يعني
2: جزئية مثلا تأخير البواخر وما غيرها يكون أول ما تجي الباخرة ما تدخل إلى الميناء إلا بتصريح.
0: أكيد
2: التصريح بعض الأحيان يأخذ لها يومين ثلاث أيام إلى أن يجي التصريح وتدخل الباخرة. أول ما تدخل الباخرة يتم فحصها من قبل المختبر.
0: المختبر خاص بالشركة.
2: أي خاص بالشركة. وعلى ضوءها تطلع النتيجة، ولكن من بداية ما تعينت إلى يومنا هذا الفحوصات كلها كانت مطابقة. لأن الاتفاقات أول ما تبرم العقود يكون المورد على اطلاع بالمواصفات، فما يجيب الكمية أصلا إلى هنا إلا وهي مطابقة للمواصفات اللي معي.
0: بس أحيانا تفضل ساسي تفضل.
2: تدخل تجي الباخرة وتدخل بعد الفحصها ومسحها. بعض الأوقات يحصل فيها تأخير اللي هي ثلاثة أيام أربع أيام. فقلت لك إحنا الكميات اللي هي موجودة معنا نحاول نعمل على ترشيدها فقط
0: حتى تحل الأزمة هذه، حتى تحل مشكلة الباخرة الأخيرة.
2: الآن اللي قد جت معنا الباخرة قبل أسبوع جت فيها كمية كافية إن شاء الله، إنها كمية كافية لشهر أو أكثر من شهر.
0: يعني ديزل بترول.
2: ديزل بالضبط. نعم. موضوع سعرها وما سعرها هو التسعيرات دائما تجي على حسب الأسعار العالمية.
0: لا أقصد الاعتمادات البنكية أستاذ سعيد.
2: لا اعتمادات بنكية ما تدخل فيها شركة النفط.
0: حلو.
2: ولا الإدارة العامة. هو حلو. يكون عن طريق اللي هو المورد.
0: ممتاز. طيب سأعود لك في موضوع بس خليني أعود للأستاذ فياض. أستاذ فياض، يعني فعلا زي ما قال أستاذ سعيد أحيانا أنه الباخرة ترسو في المخطاف. وأنا أحيانا أكون على تواصل حتى مع أستاذ فؤاد في موضوع أنه في أولويات في الدخول للباخرة، أي باخرة كانت مهمة جدا مفروض تدخل، يقول لك تدخل في المخطاف ثلاثة أربع أيام زي ما أشار أستاذ سعيد. أنتوا كسلطة محلية في حالة احتجاج البلد لأنه لازم أنه يكون في أولويات في الدخول، كيف تعمل مع الموضوع؟ هل تواصلون فعلا مباشرة؟
1: أكيد هناك في تنسيق. يمكن خلال الفترة الماضية كان في مثل هذه القضايا تحصل، لكن مستقبلا إن شاء الله ما بيحصل مثل هذه الأمور.
0: يعني الأولوية
1: الأولوية بتكون لحاجة المواطن وحاجة السوق. أكيد الكهرباء الآن جزئية الكهرباء مش داخلة ضمن نطاق الموضوع، لكن التمويل المحلي المستشفيات غيره هذه بتكون أكيد لها الأولوية.
0: يا سلام عليك. طيب سعود أستاذ سعيد، الاتصالات بدأت تورد لكنها موقفة لأنه بعد 10:30. وكرر أخواني الأعزاء المستمعين بس لكي نستخري مكنون ما بداخل ضيوف الكرام الأستاذ سعيد والأستاذ فياض، محاور عديناها نستمع منهم وعلى عيني وراسي اتصالاتكم الآن ترد قدام في الشاشة. سأفتح بإذن الله بعد 10:30. أستاذ سعيد أعود لك ارتفاع، يعني يقول البعض أنه لما مسكه أستاذ سعيد ديني شهدت محافظة حضرموت ارتفاعات متكررة وسريعة. طبعا انا ليس ادفعا عن الاستاذ سعيد ولا فياض ولا غيرنا، احيانا الظروف تفرض عليك هذا، لكن انت كيف يبرر الاستاذ سعيد ارتفاعات في المستجدات النفطيه
2: اذا قدر
0: وما يحدد السعر على البركه
2: اذا قدر بينقص عادي انا مستعد اني بروح ماشي انه ينقص السعر
0: من يبي يعني كيف يعلق الاستاذ سعيد وانا تعلق الاستاذ فياض، او انه يعني هل انتم مسؤولين على السعر او تتعاملون وفق معطيات الحاليه في البلد؟
2: شوف دائما الاسعار اسعار اسعار المشتقات النفطيه تحكمها بورصه عالميه
0: اكيد
2: تمام. في السابق كانت الكميات اللي تجي من بترومزيره تغطي السوق المحلي فيما يخص الديزل فقط. الديزل فقط. الكميات البترول سواء كان بترول محسن او البترول الممتاز 90 تحكمها الاسعار العالميه. احنا الشيبان عندنا يقولوا المشترى
0: يعلمك البيع
2: يعلمك البيع
0: صح يا لا هذا مثال معروف المشترى يعلمك البيع
2: المشترى يعلمك البيع
0: اكيد.
2: فالاسعار البورصه مرتفعه جدا والشاشه فيها البرميل مرتفع ناتج عن الاوضاع العالميه.
0: نعم مضيف رموز مضيف رموز اللي كل على العالم
2: كل يعني على دول العالم العظمى ارتفعت فيها الاسعار حق المشتقات النفطيه بشكل يعني بعضها مرتفع اكثر من 100%
0: اكيد
2: تمام. فاحنا نجي على سعر الطن، على سعر الطن كم اللي هو الموجود الان الحالي، وعاده فوق هذا تضاف عليه رسوم جمركيه مع تحرير الدولار الجمركي.
0: هذه المشكله، هذه المشكله ام المشاكل اقولها والله العظيم.
2: فارتفعت الاسعار حتى لو كانت انها الشحنات كانت نفس السعر، هذه الشحنه واللي قبلها نفس السعر، لكن الزياده اللي تمت ناتجه عن الرسوم الجمركيه. الرسوم الجمركيه احنا معد ضفناها السعر الان احنا شركه النفط نتحمل فيه جزئيه كبيره من الخساره. اي احنا نبيع الان نبيع بسعرين، سعر تجاري وسعر محلي. السعر التجاري ب 1950 حددنا خارج نطاق اللي هو المدينه محطات تبيع بسعر تجاري على اساس انه يكون فيه تكافؤ في السعر ال 1950 وال 1800 فنعمل بينهم دمج، وعادنا احنا نتحمل كشركه النفط فارق
0: السعر
2: فارق سعر. فالان اذا جاء اي شخص يقول انت مثلا انا بعت لك بسعر تجاري بكم انا بعت لك؟
1: 1950
2: ال 1800 هذا معناه انك شركه
0: في فارق سعر تحمله الشركه
2: تتحمله شركه النفط تحملها شركه النفط وهذا ما يقارب 100 ريال عن كل لتر.
0: أوه.
2: عن كل لتر واحد تحملها شركه النفط. ولكن اللي هو المخبى ما هو دائما كل شيء للناس
0: لا يظهر فعلا.
2: نعم.
0: لكن استاذ سعيد اشرت لمؤشر انا يعني اتحمل مسؤوليه كلامي هذا انه تحرير سعر الدولار الجمركي هذا انا اقولها ام المصايب حقيقه يعني. ما معنى انت اشرت الان انه الشركه لا زالت تعمل بالسعر السابق للدولار.
2: احنا سعرنا على الباخره الاولى ب 1800
0: تمام.
2: الان السعر مستقر على ال 1800
0: حلو،
2: مع انه من سابق احنا حطينا الاحتياطيه اللي هي ب 1950 لتغطيه جزئيه من الارباح والخسائر اللي هي في الباخره الاولى. الان هذه الباخره الثانيه زاد فيها السعر.
0: طيب
2: وبقينا وبقينا طيب. ان شاء الله باذن الله طيب. احنا صامدين عليها
0: حلو،
2: مش لشركه النفط
0: للمواطن
2: ولكن للمواطن.
0: يا سلام.
2: انا وانت برضه مواطن
0: طيب.
2: فيحس في خاطرك لما تجي تشوف واحد من المواطنين على
0: طيب
2: دراجه ناريه ومعه اسره كامله على دراجته. اسره كامله على دراجته
0: والله فعلا.
2: فاحنا ما جينا من عالم ثاني ولا من كوكب اخر
0: أكيد.
2: احنا جينا من مكان واحد وهموم المواطنين كلها همومنا.
0: طيب استاذ سعيد بس عشان نشرك الاستاذ فياض موضوع مهم جدا. طبعا يعني شوف تحرير سعر الدولار الجمركي سيجر اكيد بكل تاكيد وراء اشياء كثيره استاذ فياض استاذ سعيد
1: أكيد.
0: يعني اللي اقصده في حديثي اليوم التاجر فهم باخره به كان يورد باخره لا يصدق الناس نتائج ولا شيء كان يورد باخره بترول ب 60,000 دولار حرروا الجماعه سعر الدولار الامريكي انا بوردها ب 120,000 دولار اكيد يعني بضيف سعري انا عشان انا تاجر بربح. هل هذا سيعود على المواطن الغلبان او على شركه النفط بالخساره ولا؟
2: طيب انت الان اذا عندك اي مواد اي مواد من اللي هم سمحوها مثلا المواد الغذائيه في ايش بتنقلها؟
0: مو هذا المشكله.
2: انت الان جبت عندك مواد غذائيه وصلتها للميناء بنفس التسعيره السابقه وصلت الى الميناء، نقلها من الميناء الى مستودعاتك ومخازنك
0: يا اخي مصيبه والله العظيم،
2: بسعر بسعر مختلف لان صاحب السياره اللي بينقل لك او صاحب القاطره بيفرغ عليك رسوم اضافيه
0: 100%
2: لان حق زياده المشتقات النفطيه.
0: طبعا
2: انت بتاخذها من الميناء الى المخازن بكلفه اعلى، اعلى من السابق
0: اكيد. اكيد
2: نفس الشيء بتنقلها من مكان المخزن الى الجمله
1: او الى الجمله
2: بسعر
0: اكيد
2: صاحب الجمله
0: بينقل يعني اي سلسله متتابعه،
2: سلسله في المشتقات النفطيه خاصه ماد ديزل انها تشكل حلقه
0: بالضبط،
2: حلقه متصله
0: مرتبطه من المشترى الى وصولها الى المستودع
2: في اي سلعه تدخل المشتقات النفطيه.
0: الله مصيبه هذه، الله صلى الله يفرج علينا في هذا الموضوع.
2: امين يا رب، معذر من خير في كل شيء.
0: الامل في الله كبير يا استاذ سعيد. اكيد. طيب استاذ فياض، يعني فعلا هذا تحرير سعر الدولار، الدولار الجمركي انه سيجر تبعيات كثيره. نحن الان زي ما تفضل استاذ سعيد انه شركه نفط الى الان لا زالت، وهذا حسب ما اشار له استاذ سعيد، لا زالت تتحمل فارق السعر حدود 100 ريال صح في كل لتر. فما بالك انه التاجر لما يفرض عليه انه اليوم يا استاذ سعيد هذا الباخره وقعتها في عدن انا بسعر 60,000 دولار، اليوم اشتريت 120,000 دولار. تعليق استاذ فياض، يعني مصيبه كبيره
1: والله. الحكومه
0: ادرى ما تعملوا فعلا،
1: نعم ادرى، وهي تبرر هذا انه ضمن الاصلاحات والنتائج ستظهر متاخرا
0: مستقبلا ما مستقبلا
1: مستقبل.
0: نعم.
1: لكن نحن نتعامل مع واقع الان، الواقع نحن نحاول نخفف كسلطه محليه كشركه نفط نحاول نخفف من المعاناة على المواطن زي ما تفضل سعيد انه برضه تتحمل الشركة لازالة 100 ريال في هذا، وهذا اللي من اجل معالجات محلية من اجل ان نخفف من معاناة المواطنين يعني بالمقابل مع الاصلاحات الاقتصادية التي عملتها الحكومة بالنسبة للمحافظات كلها بشكل عام.
0: فمعناها هي منظومة استاذ فياض انه في الاخير تحتكم لواقع المركز ماذا يبغى.
1: نعم نعم، لكن تحاول تتدخل تدخلات
0: قدر المستطاع
1: قدر المستطاع.
0: يعني الان قد قد قد يستغرب المواطن لما يسمع الحديث من استاذ سعيد انه الشركه تحمل 100 ريال في كل لتر، اذا باعت الشركه اليوم
2: مش يستغرب بس يمكن ما يصدق.
0: انا اقول لك يعني انت بس بلطافك
2: احنا عندنا ماشي بصراحه
0: لا كنت باصي استاذ سعيد، يعني اذا باعت الشركه اليوم 1,000,000 لتر خسارتها كم؟
2: شفت انا قلت لك انا قلت لك الجزئيه التسعيرتين التسعيرتين حدت من موضوع الخساره المية كامله. لما انت حطينا احنا 1,950 وال 1,800 الفوارق بين هذه وهذه حاولنا احنا ندمجها ويطلع عندنا عاده فوقها خساره لان كميات
1: اقل من الخساره،
2: لكن اقل من الخساره الكامله
0: اللي كان مفترض تتوقعها. عملت هذا الدمج على اعتبار تخفف
2: بالضبط. احنا عملناها جلسنا عليها هذا الاسبوع كامل احنا ندرس وضعها، وفي كل يوم كل يوم احنا نعمل عندنا لجنه مشتقات نفطيه نجلس مع بعض ومع المبيعات بحيث انه يكون الكميات حق بكره كم ال 1950 هذه كم بتبيع وكم اللي بتغطيها من ابو 1800 ما تغطى لان كميات السوق اعلى من الكميات التجاريه.
0: طيب استاذ سعيد عشان نخلي المحور هذا ونسمع اتصالات باطيه، بس في اخر سؤال في محور المشتقات النفطيه الوضع الحالي، يعني بعض محطات بيع طبعا سؤال مشترك للاثنين انتم كهيئه رقابيه متحمل مسؤوليه تنديريه وانا استاذ سعيد ايضا، بعض محطات بيع وقود استاذ سعيد انه يتم يعني تغطيتها بكميات تجاريه مقبوله في تغطيه السوق المحلي، لكن فجاه تلاقي شيء المحطه اقفلت ابوابها يقول لك والله معاش خلص نفد. يعني كيف تتعامل الشركه لضمان وصول كميات هذا الى المواطن فعلا كايها رقابيه انتم وهذا كايها مسؤوله؟ تفضل استاذ سعيد.
2: احنا عندنا مراقبين على جميع المحطات جميع المحطات مقسمينهم الى اقسام معينه بحيث انه هو يوصل الى كل محطه في مدينه مكلا وفي دوعان في الوديان بشكل عام. يجي المراقب المحطه حق فلان هذا غلقت يعاير
3: تعدكم الكمية الموجودة كم من
2: عنده؟ إحنا يقرأ العدادات، يقرأ العدادات وكم اللي تورد له وكم اللي خرج من العداد.
3: ممتاز.
2: وهذا يبقى فيه عنصر بشري، يعني إحنا كشركة النفط مش معنى أنها الرقابة بتكون 100%، لا، لأن إذا وصلنا إلى 100% معنى أنه وصلنا للكمال ودرجة الكمال.
3: أنا أشكرك على الصراحة يعني هذه قمة أنه صريح في أنه فعلا أنت ما وصلت لدرجة الكمال 100%. البعض يتهرب من هذا السؤال، لكن هو جدا أنه في إخفاقات تحصل.
2: العنصر البشري أنت دائما تحاربها بعنصر بشري، صح؟
3: أي
2: أكيد. خلاص، فممكن أنت اليوم تزيد علي
3: وأنا بكرة أزيد عليك
2: وأنا أزيد عليك. إذا قدر المهرب هو عارف أن شركة النفط 100% بتوصل له، ما بيهرب.
3: أكيد
2: أكيد. هذه الجزئية.
3: طيب أستاذ فياض، في هذه الجزئيات عشان نغلق
1: موضوع، والله نحن
3: محور وضع الحال المشتركة،
1: بنحاول مع بعض مع الشركة نحن نوجد آلية للرقابة.
3: يا سلام.
1: هو هناك زي ما قلنا في اختلالات، لكن على المستوى العام أعتقد أن الأمور كلها مضبوطة، إنما توجد بعض المحطات جديدة قد تكون تهرب جزء بسيط من وجود برضو بعض ضعاف أنفس، لكن احنا ان شاء الله بنوجد آلية مناسبة مع الشركة لتفعيل الرقابة.
2: نعم، قد تم التوجيه من قبل الأخ المحافظ.
3: ممتاز.
2: إلى مدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية في المخارج بشكل عام، وأنه ما يكون في أي تصريح بمرور إلا صادر من شركة النفط، وهذا بدوره عزز معنا بشكل كبير.
3: أكيد. والحفاظ مع موضوع تهريم التهريم،
2: بحيث انه ماشي يخرج كميات خارج المحافظة.
3: طيب يعني الان انا وعدت بعطيه 3:10 الان، خليني بس بطرح الموضوع مهم جدا ومن ثم تلقى اتصالات المواطنين. المحور الثاني سنبدا في سؤال الاول ثم نفتح، معلش اعذرونا مستمعين الكرام لا زالت اتصالات تلب، بس هذا مهم جدا وثم افتح لكم الاتصالات باذن الله. المحور الثاني أزمة إيقاف الديزل مدعوم أستاذ سعيد، يعني تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهذا صوت إرباك حتى في الشارع، وزي ما تفضلت أن الشارع حضرمي دائما يتلقى ويكون هو المتلقي ويكون هو المنفذ، يعني اللي هو موضوع أنه شركة النفط رفعت الدعم عن المخابز تحديدا. نتكلم هذا الموضوع حسب معلومات حصلت عليها أنا أنه يتم بالتنسيق معكم من سلطة مديرية ومع شركة النفط، يعني ما هو دوركم في هذا الموضوع قبل أن تلقى اتصالات المواطنين؟
2: طبعا
3: واسمع رايك يا السلطه
2: الحاليه. الاسبوع الاول اللي وصل الباخرة ومع زياده سعر، احنا نزلنا لهم بسعر مدعوم بما نراه احنا انه مدعوم.
3: المخابز اتحدث عن المخابز.
2: انا قلت لك اللي هو ب 1950 تمام، هذا السعر التجاري، والسعر المحلي 1800، هذا بحسب ما هو متاح لدى شركه النفط. اذا بعت انا ب 1800 فعاده فوق خساره
3: 100 ريال 150.
2: الخسارة اللي احنا نتحملها، الشخص او الطرف الاخر مش عارف هي كم، فقالوا انها انتهى وقفت الدعم عن
3: المخابز.
2: احنا كان في عندنا دراسة لان احنا نشتغل على 3 محاور اساسية في الجانب الاساسي اللي هو المستشفيات الحكومية. المستشفيات الحكومية
3: طبعا اكيد ما الخاصة قد تدق على الناس
2: ومع الاخ فياض
3: نعم
2: في هذه الجزئية، ومع عماد المشجري فيما يخص
3: صناعة الطيارة
2: فيما يخص المخابز. طبعا هذا الكلام قبل العيد. فاحنا كنا بغانا بنوصل لهذه الجهة الاساسية، موضوع المستشفيات وموضوع المخابز
3: والصيادين
2: والمساجد والصيادين، قد جلسنا احنا وياهم والاستاذ
3: يبدو لي انه الصيادين خلاص حلت مشكلتهم
1: بشكل كبير.
3: ممتاز.
2: الجزئيات انا ليش اشتغل عليها، انت ما عندك العصا السحريه بحيث انك انت تنفذ.
3: اكيد.
2: لا، عندك جزئيات الله عز وجل قال وقل يعملوا. احنا مبدا العمل ومبدا الاخلاص في النيه ان شاء الله باذن الله عز وجل، ان الله عز وجل يعطينا على قدر النيه.
3: طيب
2: الجزئية المستشفيات تكلمنا احنا والاستاذ احمد او الدكتور احمد على اساس ان نبدأ في موضوع الحصر وكم المولدات اللي عندهم. المولدات
3: ممتاز لكي تأخذ الكمية فعلا، يعني
2: ايوه الكمية الفعلية، وعلى ضوها احنا نجيب الكشف حق الاطفاء حق الكهرباء وكم الاستهلاك اللي بيكون.
3: ممتاز.
2: فعلى هذا الاساس انت بتعرف كم ساعة الماضور اللي عندك وكم استهلاكه. احنا بيكون علينا دورنا بينه بيننا وبينهم كجهة رقابية وبين
3: يعني الصفير. تصرف لكي تصرف هذه الكمية فعلا في ما تصرف له
2: بالضبط، لأنه أصلا هو الإمكانيات قليلة وضعيفة، فمش معقول أنت عاك بتنزلها بشكل كبير.
3: طيب أستاذ سعيد معلش، يعني أنا التركيز الحالي الآن موضوع المخازن،
2: بكمل لك الجزئية.
3: تفضل
2: رقم واحد اللي هو المستشفيات بيكون فيها هذا إن شاء الله بإذن الله، أنه بعد ما تعدى الأسبوع الأول عرفنا إحنا وين ماشيين، عرفنا وين ماشيين في موضوع الخسارة، بحيث أن شركة نفط ما تتحمل الخسارة بشكل كبير.
1: يا سلام.
2: وإحنا لف قد يعني جزء من يعني شغلنا فتحدد خلال الأسبوع الأول حددنا وين إحنا، أنت وين كمركز مالي بالنسبة لك في هذه البخرة، وعملنا لها مركز تكلفة، وإيش اللي بيكون العائد منها، وإيش اللي بيكون إحنا خسران عليها، وإيش اللي ممكن إحنا نقدمها من هذه البخرة أو من الكميات اللي هي البسيطة اللي تجي من بترومسيل، بحيث أنه يكون فيه نسبة وتناسب، بحيث أنه نشتغل على مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
1: ممتاز.
2: فبيكون عندنا الرقم واحد المستشفيات، رقم اثنين المخابز والمساجد.
3: يعني
2: المساجد اللي هو بيكون أي مسجد، مش أنها إحنا بنعطي يعني أهمية لموضوع المساجد والمخابز، ولكن عبر
3: أطر
2: وعبر المدير
3: مكتب الأوقاف.
2: مكتب الأوقاف.
3: ممتاز.
2: بتشاور برضه مع
3: المخابز الإدارية.
2: طيب. والمخابز مع.
3: طيب يعني هل كي يعود الأستاذ فياض وخلاص يعني نكون صادقين مع المواطنين شوي. 1800 أستاذ سعيد يعني هل هذا في إمكانية؟ لنزولها؟
2: إن شاء الله.
3: يا سلام عليك. أستاذ فياض تفضل، السؤال واضح يعني. أنتم كسلطة محلية زي ما قال أستاذ سعيد إنه التسييب مهم جدا بينكم، إنه لكي تكون الكميات الواصلة إلى مستحقين فعلا ما فيها تلاعب. تفضل.
1: زي ما قلت سابقا إنه في هناك سعي وفي هناك آليات تم التنسيق فيما بيننا مع مدير عام شركة النفط فيما يتعلق بالمستشفيات، بتنسيق مع مدير عام مكتب وزارة الصحة، أيضا سيتم التنسيق فيما يتعلق بالمساجد مع مدير عام
3: الأوقاف المخابز،
1: والمخابز سيتم دعوة العاملين أو المهتمين أو القائمين
3: المسؤولين عليها
1: على هذه المخابز من أجل معرفة الكميات
3: المطلوبة.
2: ومكتب وزارة صناعة التجارة
1: والتنسيق مع مكتب الوزارة
3: طبعا. يعني أنت الآن فياض وكأنك تأكد كلام سعيد أنه الأمور ما فيها قلق.
1: لا لا إن شاء الله،
3: يعني موضوع المخابز يطمئن الآن لعل الأستاذ محمد محمد يسمعنا إحنا أن أستاذ محمد هذا وعد، وعلى الهواء مباشرة من الأستاذ سعيد ديني مدير عام شركة النفط والأستاذ فياض عامر مدير عام مديرية المكلا، أنه موضوع المخابز والكهرباء للمستشفيات والمسايد أنه حسب قولهم الآن على الهواء مباشرة أن الأمور ستكون لصالح المواطن، وأنا بإذن الله دورك كمعد مقدم برنامج شكاوى على الهواء سأتابع الموضوع مع الأخوان، وأي بإذن الله قد يكون إخفاق من صلب الإنسان سأتواصل مع الناس. تفضل.
1: أهم شيء نقطة بس إنه لابد من ضرورة التنسيق الشغل الفرادة هذا نحن من
3: الشيء. يعني وكأنك أنا قرأت إنه كأنك موضوع النشر في مواقع التواصل الاجتماعي
1: النشر مش مستحب يعني. لا مش مستحب أيضا برضو المتابعات الفردية مش مستحبة يعني المدير عام شركة النفط اليوم بيروح في
3: أكيد
1: لكن لما نعمل إطار موحد
3: بالضبط
1: ونعرف الكميات ونرفع بها بتصور من عندنا
3: يكون في سياق صحيح. سعيد
2: تفضل. طبعا الموضوع الخبز المدعوم مش انه جهة واحدة بس تتبنى،
3: لا
2: اكثر من جهة
3: طبعا.
2: فالكلام او انه ما يسير على اي جهة بيصير على البقية بشكل كامل، فيكون فيه يعني مساهمة مجتمعية منا احنا كشركة النفط.
3: يا سلام.
2: من برضه الاخ فياض من كل الجهات كل واحد يدلي بدلوه ولو حتى برأي.
1: نعم.
2: وإذا كان فيه جزئية التقصير وارد
3: أكيد
2: إنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخيه المؤمن
3: أكيد. أستاذ سعيد طبعا يعني خلاص أنا أتمنى أن يكون أصحاب المخابز المدعومة طبعا، لماذا لا يتم تسييق أصحاب المخابز المدعومة الجلوس مع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ عماد ديني والاتفاق على رفع مقترح الى مدير عام ديره مكلا الاستاذ فياض والى الاستاذ سعيد مدير عام شركه نفط لتحديد سعر. فاتمنى ذلك.
2: قد تم الجلوس مع
3: المشتريه. ممتاز.
2: وكلمناه انه يحصر يحصرهم.
3: ممتاز.
2: بعد اللي جلس احنا وياه هو
3: ممتاز. يعني يجلس مو عم خان خامس تبل في الموضوع
2: احنا يجي عندنا الحاجه اللي هي الصافي.
3: نعم.
2: واحنا نجلس فيها ندرسها
3: تداولها
2: بحيث انه يكون كم الكميات اللي انت بتخرجها بسعر مدعوم مقسم على هذول.
3: طيب طب معلش يا اخي الله يحفظك خليك على الخط. طبعا انا اعتذر اولا من الساده المستمعين المتواصلين معنا انه وعدناكم 10:30 بس الحديث كان فعلا حديث مهم جدا. فالان باذن الله افتح الاتصالات بس ارجو بالله من كل المواطنين المتصلين لان الموضوع مهم جدا ويمس حياه المواطن مباشره. الاختصار في الطرح بدون مقدمات. تفضل اول اتصال من معي.
4: السلام عليكم يا ابو محمد معك ابو عدي.
3: حياك الله ابو عدي تفضل يا اخي.
4: كيف امورك بك طيب؟
3: الله يحفظك تفضل يا ابو عدي.
4: صار اختصار الوقت يعني انا مده سؤالين للاخ الاستاذ الدكتور سعيد الديري وايضا الاستاذ فياض عامر حفظه الله.
3: حياك الله
1: حياك الله.
4: اولا الاخ سعيد يعني الزياده الاولى يا استاذ سعيد او دكتور سعيد كانت يعني في ظل وجود ان البترول كان متوفر في المحطات وايضا عندكم بالخلف فكيف تمت الزياده ولا يوجد هناك وارد المفروض كان الزياده تكون عن وارد لكن هذا المشتقات النفطيه كانت موجوده معكم.
3: ابو علي فصلنا فصل الاتصال تفضل.
2: ايوه هو قال انه كان الكميات انا كنت بتناقش انا افضل
1: لا بيطول لي عشان افضل له
2: فانه يقول انه كان الكميات موجوده معكم
3: وعلي لعل الاتصال فصل عليك معلش.
2: الكميات اللي هي موجوده معنا في موضوع البترول ماشي كميات موجوده معنا الكميات احنا اللي نجيبها تجي برا فيما يخص ماده البترول. البترول الممتاز يجي بر عن طريق عدن. من عدن الى هنا بر
3: اللي هو ال 90 دي
2: ال 90 وما يخص اللي هو محسن يجي من مارب
1: برا.
2: فالكميات هي اللي تجي يعني اكثر كميه وصلت 500 ألف طن.
1: الله الله
2: لتر 500 ألف لتر. فالكميات اللي يقول مثلا انها موجوده عندنا او ما هو موجوده هي هذه الكميات لكنها بشكل مستمر
3: يعني ما هي مش في مستودعات الخزن
2: موضوع التسعيرات اللي هي تجي مارب تكون عن طريق الباخره اللي هي موجوده عندهم جت كميات

0: انه الموضوع انه يتم معاملته في المغرب ويعاد مرة اخرى.
1: بالضبط. طيب هذا اتصال اخر. السلام عليكم.
2: ابو محمد.
1: اتفضل ابو علي. قطع الخط عندك الله يحفظك.
2: الخط عندي. قلت لك السؤال الاول موجه للاستاذ سعيد الديني.
1: رد عليه الاستاذ سعيد. رد عليه وانت ما سمعت احنا يمكن.
2: السؤال الاخر الثاني للاخ او الاخ صياد عامر والله.
1: حياك الله. تفضل ابو علي. حياك الله.
2: ارسلت مقطع في الفيسبوك في صفحتي.
1: ايوه.
2: حول يعني تكسير الردمية اللي مدوا كيبل الى المحول في داخل شعب البادية. والمقاول يقال انه اسمه فيصل التميمي. المقاول لحد الان ما قام يعني بإعادة يعني ما كسره في الحارة. ونصلح من فوق يطرح الحفاء والسمنت من فوق. ونحن اشتكينا وقلت يعني اهل الحارة كلهم اشتكوا ولا الرفع موجود مكسر لازال. والمقاول للأسف شديد ما قام بإصلاح ما تم تعليمه. والنصراني يصلح الطريق يجي المدن مكسرها ولا يصلحها.
3: حياك حياك.
2: هذه الأخ ضياف ونحن نريدك بكرة بإذن الله تعالى تنزل لجبالي وتشوف بعينك.
3: ما يهمك ما يهمك. اليوم برضه اليوم عملنا رسالة بناء على المنشور اللي عملته لمدير عام مؤسسة الكهرباء لأن العملية مرتبطة بالكهرباء. الكهرباء هم اللي يلزموا المقاول لانه عمرهم هذه مهمتهم. كل واحد يقوم بعمله. هم عليهم متابعة الموضوع. نحن بنتابع وعملنا لهم اليوم رسالة رسمية من اجل متابعة المقاول بالزامه باعادة
2: نحن الباقي علينا ما دام الشغلة تبع الكهرباء بنروح الكهرباء.
3: ما عليك ونحن بنتابعها قبلكم.
2: واصل واصل.
1: شكرا يا ابو علي. مشكور يا ابو علي. يا ابو علي
2: أخي.
1: بس من حقك تسمع رد الاستاذ سعيد طالما انا ما سمعته الا مرد عليك صح؟
2: ايوه ما سمعته.
1: طيب بس تفضل استاذ سعيد باختصار. يا ابو عدي السلام عليكم. يا الو ابو عدي.
2: معك
1: اقول لك في موضوع الكميات انت قلت كيف زادت وهي فيه كميات عندكم موجوده في الخزانات صح؟
2: صح.
1: ها؟
2: نعم نعم.
1: ايوه فموضوع الكميات اللي موجوده ما في كميات عندنا موجوده في الخزانات. اللي موجود عندنا ما يتم استيراده او ما يتم شرائه من مارب ويكون بشكل يومي بشكل يومي. تمام.
2: شكرا يا ابو محمد. عاد السؤال الثاني.
1: تفضل بس بسرعه يا يوسف.
2: موضوع البترول المحسن. هذه كلمه محسن انا ابغى افهمك معناها. يعني انا سالت جوجل ايش المال المحسن ما اعطاني جواب في الموضوع المحسن.
1: برضه بيرد عليك يا استاذ سعيد. البترول يعني هم تسمية المحسن. تمام. يتم شراء كميات اللي هي كميات البترول 90 حقها الأوكتان نمبر 90 أو 92 يتم شراءها عن طريق الباخرة يجي إلى ميناء المكلا وتحميله في قواطر إلى عدن إلى مارب. يتم معالجته في مارب وارجاعه وبيعه للسوق المحلي.
2: شكرا
1: يا ابو علي.
2: الله يعين ابو كان الله بعونهم يعني الاستاذ سعيد يعني اخ عزيز وك الله كان الله بعونك يا اخي.
1: امين امين. شكرا يا ابو علي. شكرا لك على اتصالك
2: ابو محمد. الله يعزك.
1: حياك الله. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لك. يبدو لي انه فعلا انه الموضوع فعلا انه الحمد لله انه خلاص استمعنا رده. طيب طالما انه خلي اتصالات ريحه شويه عندي اتصالات مليانه من الجوال ما لازم. طيب استاذ سعيد يعني هل فعلا توقع فرايا في مشكله الديزل المدعوم هذا؟
4: ايش بالديزل المدعوم؟
1: يعني لا فرايا في موضوع ان بعد الجلوس مع المعنيين وهكذا لكي تنتهي ما يتداول في مواقع التواصل كان انت كجهه مسؤوله الان انه باذن الله. هذا اتصال جاي. هلا السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: من معي اخي؟
5: اكثر الديزاني.
1: حياك الله صالح. تفضل. باختصار يا صالح لانه في اتصالات كثيره. تفضل يا صالح.
5: طيب استاذ سعيد اول سؤال بالنسبه للديزل اللي تحتاجه مثلا المخابز والمستشفيات وغيرها يعني ممكن يا اخي تقديره بشكل سهل جدا بدون انك تشرك يعني جهه ثالثه او شيء انا منطلق يعني تخصصي في هذا الكلام يعني بعرفه انه كل ميجا وات ساعه او كل واحد ميجا وات ساعه يستهلك حوالي 220 لتر للديزل. هم المنشأة هذه ممكن يعرفون كم المولد اللي عندهم كم قدرته
1: أيوة.
5: وكم ساعات تشتغل ويضربها في الرقم هذا ويعرف كم الاستهلاك اليومي.
1: هذا احنا اللي طلبناه منهم فقط.
5: يعني ممكن انتم تقومون بهذه العملية.
1: احنا لو قمنا بهذا بما انت تفضلت به اذا كان فيه زيادة والله شركة النفط اللي جابت زيادة واذا كان فيه نقصان يا اخي شركة النفط انتم المفروض انكم تحسبوها لنا بشكل اكثر.

0: لكن انت جيب عندك يا فياب ولا يا احمد ولا الثاني، جيب ايش اللي انت عندك وعلى ضوها نبني عليها، وهي ما تاخذ وقت كلها ان شاء الله باذن الله في هذا الاسبوع. وكان هذا كلام فيه قبل العيد.
1: قدر مثلا المخبز كم يستهلك، المستشفى كم مطور مثلا ممكن يكون معاه، كل ما كبرت المستشفى كل ما كان طبعا القدره اللي بتستخدمها اكبر.
0: هذا هو بالضبط، لكن احنا كشركه النفط ما بيكون عندنا خلفيه كم المواطير او كم حجم المطور اللي موجود في المستشفى الفلاني. من هذا المنطلق فقط.
2: شكرا يا صالح.
1: السؤال الثاني يا اخي
2: بسرعه، صالح لانه في اتصالات كثير، تفضل.
1: في شخص يا اخي عنده محطه في راس عبد الله غريب ويقول لي انه ما فيش تموين. لما سالته قلت له ليش ما في تموين؟ قال على السنه والجماعه اصحاب النفط قالوا لنا احنا بنغطي اول مكلا وبعدين بنغطي المناطق الثانيه. طيب صرفيات
2: عليك. الو الو
3: صاحب المحطة
0: صاحب المحطة وانه يقول له بنغطي المكلة مش صحيح.
2: حلو،
0: احنا عاملين جدول في موضوع التوزيع المشتقات النفطية داخل المدينة، داخل مدينة المكلة ما يتم مساواتها باطراف مدينة المكلة.
2: أكيد.
0: اطراف مدينة المكلة ما يتم مساواتها
2: بالخارج
0: عبد الله غريب.
2: اكيد
0: احنا لما جو قبل فترة اعترضوا في بعضهم، لا احنا ما عندنا مشكلة بس تعمل التزام على نفسك انك انت بتاخذ الان نفس الكميات اللي ياخذها داخل مدينة المكلة وعلى طول بشكل مستمر.
2: صعب
0: يعني في كميات تخرج لمحطات وسط المكلة، وسط المكلة تاخذ لك كميات، الكمية اللي انت بتاخذها بيخرجها في السوق.
2: صح
0: تمام، والسوق عادة يمكن يبغى منها اكثر من هذه الكميات. المحطات اللي هي في الاطراف
2: ما بتستهلك
0: نفس هذه الكميات. فاحنا ما نشتغل على موضوع المساواة، احنا نشتغل على موضوع العدل وباللي احنا نشوفه بمنظورنا البشري.
1: حلو،
2: خليك على هالدقيقة تدرس.
0: هذه هي الجزئية فقط، اما ان احنا نسويهم
2: لا
0: ما يكون هذا المنطق.
2: انا قلنا ما لي علاقة بالموضوع، لكن بالمنطق بالعقل انه مدينة مكلة بالزحمة،
0: ولا نقدم مدينة المكلة على اي محطة ثانية لانهم هم كلهم اصحاب محطات، عندهم ايجارات، عندهم التزامات، عندهم مصاريف اخرى.
2: اكيد
0: احنا نحاول بقدر المستطاع انه يكون عنده موجود المادة ولكن مش موجودة بالكميات اللي تعطى
2: في المكلة ولا في الشهر.
0: نعم.
2: اتصال، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تحياتي لكل ضيوف الكرام.
2: حياك الله من عبد الله. حياك الله عبد الله، تفضل عبد الله.
1: اول سؤال يا اخي حول ما لا تبرم الاتفاقيات في المركز، لازلنا نحن عاد من المركزية هذه، نحن عندنا شركة نفط بنكلة عند تجار حضارات ممكن يستوردون، لماذا لنا في المركز؟ ثانيا نحن نسمع ان حسب ما سمعت ان النفط يروح الى مارب ويتم عجلة فلان ثم يعود مثلا للمكلة، لماذا السلطة المركزية لم توافق على انشاء مصال النفط الحضرموت؟ وهذا جزء موجود من ايام الرئيس السابق رحمة الله عليه على عبد الله صالح، والهذا مشروع متأخر، لماذا لم ينشئوا مصفان النفط الحضرموت؟ السؤال الثالث حسب ما نسمع الله يعلم ان سعر اللتر البترول او الديزل في مارب اقل بكثير من حضرموت. شكرا جزيلا.
2: شكرا عبد الله، شكرا. طب الجزئيه الاولى لماذا لا توقع الاتفاقيات؟ لا عندك برضه انا عندك
0: موضوع الاتفاقيات، يعني العمل المشترك اللي بيننا وبين موضوع الاتفاقيات توقع في الإدارة العامة بموجب من مرات
3: ما يكسلوا الزراعة.
0: أنا على أساس أنه يكون فيه عمل مؤسسي.
2: هذا خرجها منه، خلاص منه. موضوع البترول المحسن أيضا كمان،
0: موضوع البترول المحسن في إيش؟
2: لا يتكلم في مارب يعني.
0: الآن في وضع الإمكانيات الآن الحالية، الإمكانيات اللي عندهم ممكن مش غير
3: الإمكانيات
0: اللي عندنا موجودة. ممكن يكون فيه تدارس لهذه الجزئية وطرحها على الأخ المحافظ.
2: كويس، يعني أنا ممكن نرسل إليه
0: إن شاء الله.
2: هذا اتصال أخي، السلام عليكم.
1: السلام، كيف حالك؟
2: مرحبا، تفضل معي أخي.
1: الله يحفظك يا أخي.
2: من معي؟ معي ما معلش لحظة، أعطيني اسمك. من؟
1: أنا بن حمدان يا أخي.
2: من؟
1: أنا بن حمدان.
2: والله الصوت ما يسمع الله، بن حمدان بن حمدان ولا بن حمدان ما؟
1: هاني بن حمدان.
2: هاني بن حمدان.
3: والله
2: تفضل أخوك، تفضل أخي.
1: في ملاحظة يا أخي بالنسبة للقمامة، ما القمامة ضروري هذه الأيام، مفترض أنهم
2: يقوموا بعمله. ما عليك، الله يحفظك. نحن اليوم حلقتنا الله طول عمرك حول موضوع مشتقات نفطية، ها سنعمل لها حلقة بإذن الله. ما عليك، أبشر.
1: الله يحفظك.
4: طيب في سؤال
2: تفضل.
4: بالنسبة لحق النفط هذا، لماذا ما تكون كل المحطات في نفس الوقت رغم ان الارتفاع موجود في المفروض في جميع المحطات؟
2: هذا سؤال ممتاز جدا.
4: ايوه، وخاصة المنشآت كمان.
2: طيب ستسمع ردنا استاذ سعيد، الله يحفظك، ما عليك بشر. تفضل استاذ سعيد.
0: البترول الان والديزل في جميع المحطات موجود، في جميع المحطات، جميع المحطات في نطاقنا الجغرافي موجود فيها بترول وموجود فيها ديزل.
2: خلاص الحمد لله، طيب انه موجود.
0: في محطات مثلا عندها مخالفات احنا اغلقناها.
2: ها
0: يعني احنا اغلقناها،
2: الاغلاق من الشركه،
0: اغلاق من الشركه. وفي الوقت الحالي هذا يعني الاغلاق تقريبا قد اقل عقوبه اعتبرها.
2: طبعا اكيد
0: اقل شيء، لانك انا اذا اعطيتك كميه انا ابغاها تستهدف المواطن الاخير،
2: صح؟
0: مش انك انت عارف في وضعنا الحالي يتم تهريبه.
2: طيب هذا اتصال اخر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام. تفضل. ما يا اخي
5: معك ابو عوض.
2: ابو عوض تفضل، ما في معنى حط سؤالك مباشره. تفضل يا ابو عوض.
5: خليت واحده معي لو سمعت
2: معي. تفضل، انا قلت لك تفضل، ما قلت لك اسكت، قلت لك تفضل حط سؤالك مباشره.
5: تحياتي لك ولضيوفك الكرام.
2: حياك الله. تفضل.
5: نعم
2: نعم
5: استاذ فرياض،
2: حياك الله.
5: من اول مره تستقبل الاذاعه وطلعت انا طلعت مقابل، كنت في مقابله معاد الاذاعه، وعلى اساس ان الاسعار المتوارده تنطر اختيار المواطن المسكين، والعيد يقول على اساس انه بينزل يعني ينزل على اساس ان تحديد الاسعار، ولحد الان ما فيش خبر. ثانيا العلاج نفس باشكاله، ها ينزل البترول ولا يكون شيء جهاز، لماذا في ذلك الاسعار متشينه جدا جدا؟ وهنا اكثر لازم، بالرغم من انه لو كنا قلنا ان التاجر ياخذ البترول من عرض البحر فبرميل البترول عالميا خلوا ب 100 دولار، الحلبه اللي فيه ب 120 دولار عندنا
0: اكثر من كذا.
5: يبدا يعني الحلبه الواحده بتبلغهم يمكن حوالي ب 15000.
2: طيب السؤال يا ابو عوض، السؤال في الموضوع، لماذا يكون في مار برخص وانا غالي، صح؟
5: ايوه
2: طيب. ايوه فهمنا سؤالك، يعني في امارة بتطول
0: يعني هو برضه يقول انه يبيع البرميل ب 120،
5: البرميل
0: البترول
5: اسرائيل
0: لقيناه ب 100،
5: نحن
0: عندنا
5: عشان نحن بعد
2: كذا
5: ب 120 دولار
2: لقيناه. ممتاز. طيب
5: الدب الواحد بتكلفه لما داخل المحطة يمكن في حدود 14 بيجيب 15000.
2: طيب
0: عادي يجيبه هو كان.
2: طيب اسمعنا ابو عوض، اسمع الله الان، شكرا لك. تفضل يا استاذ سعيد. تفضل
3: اللي خلاص من
2: على وشك الحلقه
3: بعدين حق الاسعار.
2: تفضل تفضل
3: دقيقه بس. بالنسبه للاسعار صح حقيقه انها ما نزلت، لكن الاخ حماد قام باكثر من حمله من اجل يعني مراقبه الاسعار اللي موجوده. حقيقه في قصور هناك موجود، لكن الحملات مستمره، مش ضروري ان انا ننزل، لكن في تنسيق مع الاخ احمد
2: المختص، يعني
3: المختص كجهه مختصه.
2: تفضل استاذ سعيد.
0: بالنسبه للبترول هو قال ان سعره اذا قدر 100 اذا قدر، هو اللي يحكمنا مش انه التسعيرات الشخصيه. يحكمك اسعار عالميه،
2: صح؟
0: اسعار عالميه وتحكمك برضه الكميات بكم بتوصل الى عندك. طبعا فوق الاسعار فوق السعر عاد يجيك تامين، واحنا نشيل على اسعار بلاد 3 ايام متوسط عليها. طبعا قبل الباخره هذه اللي وصلت قبلها جت باخره وصلت الى المياه الاقليميه ورفضت انها تدخل. الوضع الامني.
3: الامني.
0: طيب. رجعوا مره ثانيه على اساس انهم ياخذون معهم حمايه وترجع مره
2: وزود السعر فيها
3: اكيد.
0: انت لما تجي تسعره وتقول مثلا البترول في مار، البترول في مار في بعض المحطات زي ما كانوا من سابق يعملوا في بعض المحطات بسعر متدني وسعر.
3: طيب احنا ما نقدر نعملها هاي،
0: هذه ضره اكبر من نفعه.
2: طيب استاذ سعيد بس خلاص الوقت داهمنا، طبعا باقي لي دقيقه واحده سؤالي اخر على الاتصالات خلاص بوقف انا يعني، وباختصار رد وبسمع ردكم. هل في يعني الشركه الان هل لديها استراتيجيه في انشاء مواقع خزن استراتيجيه مستقبلا؟
0: ان شاء الله. نعم نعم.
2: طيب
0: نعم.
2: السؤال الثاني، هل تتوقع ارتفاع الاسعار او خلاص؟
0: هذا علمها عند الله عز وجل. لكن نتمنى ان ما يكون فيش
2: باذن الله،
0: لكن احنا محكومين بالاسعار العالميه
2: باذن الله ان شاء الله.
0: وبحكم ان الكميات اللي اذا موجود كميات مخزون استراتيجي كبير يخليك تثبت
2: اكيد.
0: اما اذا قد عندك انت المخزون الاستراتيجي اللي عندك بسيط
2: فعلا هل التعامل مع واقع انت الان
0: ايوه فالتعامل مع واقع.
2: طيب فياض يعني انتوا كسلطه محليه دوركم كبير حقيقه. يعني بماذا يعني تطمن المواطن في نص دقيقه؟
3: نحن نطمن المواطن بان همومنا ونحن يعني نالو يعني الموضوع بالنسبه لنا كان موضوع المشتقات النفطيه او كل ما هو موجود في الساحه يعرق نحن ونحن نحاول ان قدر المستطاع ايجاد اليات مناسبه للحد من ما هو موجود الان
2: باذن الله
0: باذن واحد.
2: طبعا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعه بودنا ان تطول هذه الحلقه الى اكثر من ساعه لكن هذا هو هيكله البرنامج واعداده وتنفيذه. لا يسعني في الأخير لا أقول أنه هذا كان حديث الأعزاء فياض بعامر مدير عام مديرية المكلا أدلى بدلو في هذا الموضوع. أيضا الأستاذ سعيد الديني مدير عام شركة النفط أدلى بدلو. ولعلنا أن نكون قد أوصلنا الفكرة إلى مستمعينا الكرام. إذاعة المكلا دائما حريصة على أنه تكون حاضرة في كل مشكلة تمس تحديدا المواطن وتحديدا في برنامج الشكاوى الهواء. الشكر موصول ايضا للعزيز سالم بلقدي مخرج ومنفذ هذه الحلقه. الشكر موصول للعزيزه مادلينا باكود من اداره الاعلام جديد. واتمنى باذن الله ان نكون في استضافه اخرى للاستاذ سعيد الديني مدير عام شركه النفط والاستاذ فياض بعامر سنكرر بهم اللقاء باذن الله وتكون الامور قد ثبتت والت الى ما يرضاه المواطن المغلوب على امره في هذه المحافظه بل بالعكس في الجمهوريه كلها. تحياتي انا فيم باخريبه من الإعداد التقديم. نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم إن أراد الله لنا ذلك. دكتور في حفظ الله
3: حياك
0: والله.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

الحديث عشر تماما في استديوهات ذاتهم كل مستمعين الأعزاء، مروة صالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لعمليات الاحتجاز التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لموظفين في منظومة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وجدد الأعضاء مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن هؤلاء المحتجزين بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكدين أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا حكوميا مصغرا بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وكرس الاجتماع لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى وجه الخصوص القرار رقم 11 ل26 فضلا على الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بقية عزاء ومواساة إلى عائلة قائد الفرقة الأولى مقاومة وطنية العميد يحيى وحيش والذي استشهد بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه، ما أسفر أيضا عن استشهاد وإصابة عدد من مرافقيه. ووجه الرئيس العليمي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمقاومة الوطنية للتحقيق في ملابسات الجريمة الآثمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وفي مقدمتها الملفات الخدمية والمعيشية وأولويات المرحلة الراهنة والتحديات المرتبطة بها. وناقش اللقاء عدد من القضايا المتصلة بالأوضاع الخدمية وفي مقدمتها أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي إلى جانب استعراض الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الاختلالات القائمة في القطاعات الخدمية الأساسية والحد من انعكاساتها على الحياة العامة. دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجلاني أعمال الاجتماع الدور الثالث لمجموعة مشاورات حضرموت الذي ينفذه منتدى التنمية السياسية ضمن برنامج دعم الحوار السياسي وذلك لمناقشة مستجدات الوضع السياسي وتعزيز التهدئة السياسية بالمحافظة بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وممثلي المكونات المجتمعية. وفي مستهل الاجتماع نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي معبرا عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتشاور البناء بين مختلف المكونات الحضرمية مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ ثقافة التفاهم والتوافق حول القضايا السياسية والخدمية والتنموية التي تهم المحافظة وأبنائها. مستمعينا الأعزاء، مروة صالح قرأت على مسامعكم عرض الأنباء نفذه على الهواء مباشرة الزميل سالم بلقتي وكانت معنا من الإعلام الجديد الزميلة مادلينا باكوت. شكرا لحسن إصغائكم.

0: تسمع شغلان طفق القلب وقال ايه تسمع شغلان
1: ايه تسمع شغلان
0: طفق القلب وقال ايه تسمع

0: يا نجيل القلب مهلا نشوف ظله في الخيال
1: يا غزال
0: يا نجيل القلب مهلا نشوف ظله في الخيال
1: يا غزال

0: حسن كل عاشق الولهان يا زين الجبال
1: ايش اسمك يا حسن
0: حسن كل عاشق الولهان يا زين الجبال
1: ايش اسمك يا حسن
0: دان ودان اهل دانه

0: صار كل لجلك يا مكمل بالجمال.
1: ايه
0: تسمعك
1: يا
0: غنان كل لجلك يا مكمل بالجمال.
1: ايه تسمعك يا غنان
0: دان ودان اهل دانه
1: دان ودان اهل دانه.

0: لنا عوده وهل بعنا نلتقي يوما قبال
1: ليك اسمك يا عمان
0: هل لنا عوده وهل بعنا نلتقي يوما قبال
1: ليك اسمك يا عمان
0: دان ودانا لدانا
1: دانا ودانا
0: لدانا دان ودانا لدانا
1: ليك اسمك يا
0: عمان دان ودانا
2: حمدي غيث سهير الببلي في منزل على التلال.

على التلال، تأليف دكتور رفيق الصبان. موسيقى هاني مهنا.

0: Außenironie.
1: Hey, you are! Stay here!
2: لا مؤاخذة يا بنتي، حقك عليا لصحتك في السعادة، لكن قلبي أيدة فيه النار يا بنتي. أحمد مرجعش لغاية دلوقتي، ودي مش عوايده.
3: مرجعش إزاي؟ دي الساعة 3 الصبح.
2: أيوة يا بنتي، الساعة 3 ونص بعد نص الليل. قوليلي،
3: نعم،
2: انت شفتيه؟ ما اتصلش بيكي؟ هو عارف انك انت اتجوزتي محسن؟
3: معرفش، بس اكيد عارف من الناس، لان خبر زي ده ما يستخباش ابدا.
2: يعني عارف؟ ادي اللي كنت حاسب حساب منك لله يا ابراهيم.
3: الله، انت ليه بتقولي كده يا خالتم احمد؟
2: انت اللي بتسألين يا سناء، ما انت عارفة انه سبب المشاكل دي كلها.
3: لا، احنا اللي عملناه ده عملناه بكيفنا، ومحدش مسؤول عن حد.
2: يعني انت سبتي احمد واتجوزت محسن بكيفك يا سناء؟
3: من فضلك وطي صوتك، مفيش داعي للكلام ده دلوقتي.
4: سناء.
3: ايوه يا محسن.
4: ايه ده؟ في ايه؟
3: لا ابدا، بس خالته ام احمد قلقانه وبتقول ان احمد مرجعش لسه لغايه دلوقتي.
4: احمد؟ وهيروح فين يعني؟
2: معرفش يا ابني، اصل بصراحه ابني الايام دي تعبان ومش على بعض.
4: ليه؟ حد مضايقه في المصنع؟
2: جايز. على العموم انا متاسفه لازعاجكم، انا هنزل ادور عليه.
4: لا لا، استني يا ست حسنية، انا نازل معاك.
2: مفيش داعي يا ابني، خليك انت مع مراتك.
4: ايه الحكاية؟ جاي تدور على احمد هنا؟ مش غريبة دي؟
3: وغريبة ليه يا محسن؟ دي جت تسأل.
4: وتسألك انت بالذات ليه؟
3: الله، وفيها ايه دي؟
4: فيها ايه دي؟ واحدة تيجي الساعة 3 بعد نص الليل تدور على ابنها ببيت واحدة ست، تقولي لي فيها ايه دي؟ ليه؟ هو احمد كان متعود يجي عندكم بالليل قوي كده؟
3: انت بتقول ايه يا محسن؟
4: انا عايز افهم، الست دي جايه تدور على ابنها هنا ليه؟
3: ما كانتش بتدور عليه، كانت بتسالني اذا كنت شفته ولا لا.
4: يا سلام، هو احمد كان بياخد اذن منك كل مشوار يعمله؟
3: الله، ايه الحكايه؟ انت عاوز تتخانق ولا ايه يا محسن؟
4: انا عايز افهم وبس.
3: طب افهم بقى ان الناس هنا في الحي ده لبعضها، يعني لما الواحد فيهم يقول يلقى 50 حواليه.
4: ايه ده؟
3: الجار هنا له حقه وعليه واجبه، بنسأل على بعضنا ونخاف على بعضنا.
4: ايوه، خديني في دوكه كده، خديني، كلفتيني بشويه كلام على العلاقات الاجتماعيه بتاعتكو. انا اسف يا مدام، اسف، انا جاهل، مش متعود على عاداتكو الشعبيه دي.
3: معاك حق، عشان انت اتعلمت في بيتكو الابيض الجميل ان كل واحد لازم يعيش لنفسه وبس.
5: كان عندي شغل.
2: عمرك ما عملته، بقالك سنين وانت بتشتغل هنا، عمرك ما اتأخرت بالليل من غير ما تديني خبر.
5: معلش يا امي، سامحيني.
2: برضو ما قلتليش كنت فين يا ابني.
5: هكون فين يعني؟ ما انا قلتلك كان عندي شغل.
2: شغل؟ شغل ايه ده يا اخواتي اللي بعد نص الليل ده؟
3: احمد خضتنا عليك.
5: الله، يا سناء، ايه اللي جابها هنا؟
2: يعني مش عارف انها اتجوزت؟
5: عارف طبعا، بس انا بسأل ايه اللي جابها بيتها القديم يعني.
2: جت مع جوزها محسن ابن ابراهيم بيه، صاحبك، مش ابوه طرد وطردها من البيت؟
5: ايه ده؟ طرده؟ وحصل امتى الكلام ده؟
2: انت مش بتقول عارف؟
5: ايوه عارف انه متجوزه، بس
6: ايه يا ابو حميد؟
5: اهلا وسهلا.
6: شايف الدنيا صغيرة قد ايه؟ قديم يا سيدي، بقينا جرين.
5: مبروك يا محسن، مبروك يا سناء.
3: كنت فين امبارح يا احمد؟
2: بيقول كان عنده شغل.
6: وبعدين معاك يا سناء، انت مالك؟ اولا احمد مش متجوز، ومش مفروض انه يقدم كشف حساب بتحركاته.
5: عن اذنكم يا جماعه، هنبقى نشوف بعضنا بعدين.
6: اتفضل.
5: مع السلامه يا محسن.
2: انت رايح فين يا احمد؟ مش هتطلع يا ابني تستريح شويه وتغير هدومك؟
5: مش ضروري، انا راجع الشغل دلوقتي وحب استريح بعدين.
2: احمد.
5: أيوة.
2: مش معقول كده، لازم يا ابني تنام، لازم تاكل، وبعدين في الولد ده يا اخواتي، انا مش فاهمه ايه اللي جرانه، ايه اللي لخبط كيانه بالشكل ده. الله يجازي اللي كان السبب.
5: معلش يا امي، ما تزعليش مني، انا صحيح مش طبيعي الايام دي، بس اعمل ايه؟ اشرح لك ازاي ان اكبر امل في حياتي شفته بيتهدم قدام عينيا وانا السبب؟ ما حاولتش ادافع عن نفسي، ما حاولتش ادافع عن حبي الوحيد. دلوقتي ايه اللي جرى؟ سناء اتجوزت راجل ما بتحبوش، وكل ده علشان غباوتي وعدم ثقتي في نفسي. وابراهيم بيه اللي حاولت ارضيه اديني حرمته من ابنه وحرمت نفسي من البنت اللي بحبها. يعني خربت الدنيا. ايوه خربت الدنيا باسم المثالية والتضحية والوفاء. يا ترى هتفهميني يا امي لو قلتلك ان طول الليل كنت ماشي في الشوارع من غير هدف، عمال افكر واقول اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟
0: مين حضرتك؟
7: مساء الخير.
0: مساء النور. اي خدمة يا حضرت؟
7: حضرتك الست نفيسة عبد العال؟
0: ايوة انا الانيسة نفيسة عبد العال. خير في ايه؟
7: انا جاي استفسر من حضرتك عن مسألة بسيطة كده.
0: اسمع يا حضرك، الكلام اللي لازم اقوله انا قلته عندكم في المكتب، ومش مستعدة اني اكرره تاني دلوقتي. مش جايكم الجواب بتاع المحامي؟
7: جواب ايه ومحامي ايه يا ست هانم؟ انا جاي استفسر من حضرتك عن مسألة مهمة خاصة بالسيدة حسنية مرات المرحومة اخوكي.
0: حسنية؟ حسنية ملهاش حق في الميراث يا حضرت. الكلام ده انا برضو قلته قبل كده ومش عاوز اكرره تاني. ها المرحوم اخويا كان باع لي نصيبه في البيت قبل ما يموت ب8 اشهر، والمصنع زي ما انت عارف حضرتك خدوه الديانة ومفضلش منه حاجة. حسنية عارفة الكلام ده كويس، ومفيش داعي نجيب سيرته تاني بعد السنين دي كلها.
7: يا ست هانم اسمعيني.
0: قلتلك انسة انسة.
7: يا انسة نفيسة اسمعيني.
0: نعم.
7: انا مش جاي بخصوص الميراث ولا حاجة.
0: امال جاي بخصوص ايه؟
7: ارجوكي ممكن ادخل شوية؟ الكلام اللي هقوله جايز ياخد وقت، ومش معقول افضل كده واقف قدام الباب.
0: انا اسفة يا حضرت، ما اقدرش ادخل ناس غرب في بيتي.
7: طيب امال هنتكلم ازاي يا ست يا انسة؟
0: زي ما احنا، اتفضل اسأل اللي عايزه وانا هجاوبك. لو لقيت لك جواب يعني.
7: حضرتك طبعا تعرف الست حسنية مرات المرحومة اخوكي.
0: انا اعرفها، عرفتها بعد ما اتجوزها، ولو عرفتها قبله ما كانتش الجوازة دي حتم.
7: ليه يا ستة يا انسة؟ هي ما كانتش كويسة؟
0: انا ما حبش اجيب سيرة الناس على لساني. بس حسنية ما كانتش الست اللي تليق بواحد زي اخويا ابدا، لان المعلم زينهم كان معلم قد الدنيا واحسن بنات البلد كانت تتمنيه. يقوم يروح يتجوز حتى شغالة من بتوع ورشتهم.
7: شغالة؟ انا كنت فاكر ان حسنية كانت ماسكة الدفاتر عنده.
0: وانت حضرتك تعرف الست حسنية منين؟ ربع مثلا؟
7: لا ابدا، انا صديق جوزها الاولاني.
0: جوزها الاولاني؟ قصدك ايه يا حضرت؟ ان حسنية كانت متجوزة قبل اخويا؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اهو ده اللي كان ناقص، اهو ده اللي كان ناقص. يا خدتك التقيلة يا زينهم، يا خدتك التقيلة. انا كان قلبي حاسس طول الوقت ان الست دي وراها سر، وسر كبير كمان.
7: سر ايه يا انسة نفيسة؟
0: ابدا. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ ها؟
7: انا جاي من طرف جوزها الاولاني اسأل عليها. قالوا لي في البلد انها اتجوزت لوسطى زينهم وسافرت اسيوط. جيت اسأل عليها عرفت ان جوزها مات من 15 سنة وانها سابت البلد. ما تعرفيش هي راحت فين؟
0: مش عرفني. ما تروح مطرح ما تروح.
7: يعني ما عندكيش اخبار عنها؟
0: انت عايزها في حاجة مهمة؟
7: باين عليك زعلانة منها قوي، الظاهر ما كنتوش متفاهمين.
0: لا انا معرفش اتفاهم مع الاشكال دي. لا انا من ست شريفة وطول عمري بخاف من العيب. ازاي كنت ارضى بواحدة تضحك على واحد قد ابوها وتخليه يتجوزها وتخلف منه كمان عشان تورث منه؟ لكن ده بعدها، اهي ما طلتش حاجة لا هي ولا ابنها.
7: هي خلفت منه؟
0: ده اللي قالوه.
7: افهم من كلامك انك مش مقتنعة انها خلفت منه.
0: اسمع يا حضرت، انت ليه بتحشر نفسك في امور ما تخصكش؟ انا الاخر مرة بسألك اهو، انت عايز ايه بالظبط؟
7: هكلمك بصراحة يا انسة نفيسة. صاحبي ده
0: صاحبك مين؟
7: جوز حسنية الاولاني. سمع انها خلفت منه ولد بعد ما سابها بكام شهر وبعت له معايا قرشين.
0: ابن حسنية؟
7: ايوه. لكن طلب مني قبل ما اديله الفلوس، اصل بيني وبينك المبلغ مش قليل، طلب مني اتاكد ان كان صحيح الولد ابنه هو ولا لا.
0: هتتاكد ازاي حضرتك؟ ما تسالها هي.
7: هي اكيد هتقول ايوه عشان تاخد الفلوس، وعشان كده حبيت اسالك انت. قوليلي.
0: نعم.
7: انت حضرتي فرح اخوك على حسنية؟
0: الحقيقة لا، هما اتجوزوا في مصر ولما جم هنا كانت حسنية على وش ولادة.
7: ما تعرفيش اتجوزوا امتى؟ يوم ايه؟ شهر ايه بالظبط؟
0: لا زينهم عمره ما قال لي اتجوزوا امتى. جايز عشان يداري عليها.
7: يداري عليها؟ افهم من كده ان حضرتك بتشك في حمل حسنية من زينهم.
0: مش حكاية بشك، لاني سألته في الحكاية دي اكد لي ان حسنية حامل منه، لكن يصدقوا ازاي ده زينهم اتجوز 4 مرات وما خلفش. اشمعنى ما اتجوز حسنية دي راح مخلف على طول؟
7: يعني تفتكري اقدر ادي الفلوس للولد ده وانا ضميري مستريح؟
0: اسمع يا فندي، الناس كلها هنا بتلومني عشان طردت حسنية وابنها من بيتي وما خليتهمش يطولوا مليم من الفلوس. خلي بالك ما كانش في حاجة باسم اخويا، لان كله باسمي انا بس. ومع كده لو كنت متأكدة ان الواد ابنه كنت حديله وما كانش يهون علي احرمه من حاجة.
7: يا ستي انت ما ردتيش علي، اعمل ايه بالفلوس؟
0: الا تعمل ايه بالفلوس؟ والله اعمل اللي يريحك بقى، انا دخلي ايه؟ تديله ما تديلوش، انت حر يا سيدي، انت حر، اعمل اللي انت عاوزه.
7: بس برضو في سؤال تاني، هي حسنية ولدت هنا في بيتك؟
0: طبعا، امال هتولد فين يعني؟
7: يعني انت شفت الولد وهو لسه مولود؟
0: طبعا، ده اتولد على ايدي.
7: طيب كان شكله ايه؟
0: كان زي القمر، وزنه فوق 4 كيلو.
7: كده انا متشكر قوي يا انسه نفيسه، انت ريحتيني خالص.
0: طيب سيبني بقى اسالك سؤال، هو اسمه ايه الافندي اللي كانت متجوزاه حسنيه؟

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الفضيلة والوسيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الكرام في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بالمكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الأخوة الساكنين خارج مدينة المكلا مراعاة فروق التوقيت. أما الآن أخوة الإيمان، فنبقى وإياكم مع فرقة المسرة في قد كفاني علم ربي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في هذا اللقاء ومع حديث عن حقيقة الغنى والفقر. جعل الله تبارك وتعالى الحياة ابتلاء واختبارا، وجعل الناس يتفاوتون فيها في أحوالهم، فمنهم من ابتلاه الله بالصحة، ومنهم من ابتلاه بالمرض، ومنهم من ابتلاه الله تبارك وتعالى بالغنى، ومنهم من ابتلاه بالفقر لينظر كيف يعملون. قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها المستمعون الكرام، ترى من هو الغني ومن هو الفقير؟ هل من كثر ماله كريم على الله، ومن قل ماله أهانه الله؟ يقول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال تبارك وتعالى: كلا كلا، أي ليس كل من وسعت عليه في الرزق فقد أكرمته، وليس كل من قدرت عليه وقللت عليه رزقه وماله فقد أهنته. إن كثيرا من الناس ينظر إلى الغنى على أنه كثرة المال، والفقر قلة المال. لقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما آخر عن حقيقة الغنى والفقر، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى الكثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أغنى الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تحت عنوان أغنى امرأة في العالم. أقامت إحدى القنوات برنامجا يتحدث عن تلك المرأة، فهل أيها المستمع الكريم تحب أن تسمع خبرها؟ أقامت إحدى المؤسسات الخيرية في إحدى البلاد العربية حملة لجمع التبرعات والفرش للفقراء في الشتاء، وأذاعت أرقاما لجمع هذه التبرعات، وكان من ضمن المتصلين رقما حدد لهم عنوانه. فلما ذهبوا لهذا العنوان لجمع تبرعاته، فوجئ بالموقع أنه كوخ صغير في مزرعة، فتواصلوا مع هذا الرقم، وفعلا تأكدوا أن هذا الموقع هو الموقع الذي يريد أن يتبرع. وجدوا في هذا الكوخ امرأة عجوز، وناولتهم مجموعة من الفرش تبرعا للفقراء. فقال المسؤول عن البرنامج تلك المرأة العجوز: يا أمي، أنت أحوج إلى المساعدة من الذين تتبرعين لهم. فقالت: يا بني، الحمد لله عندنا باب نغلقه علينا، ويوجد في الناس ما لا يوجد له مكان يأوي إليه. فقال ذلك الرجل معلقا على هذه العبارة: هذه أغنى امرأة في العالم. إن الغنى أيها المستمعون الكرام هو غنى النفس، والغني هو الراضي بما أتاه الله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا قطعا أن يبقى الإنسان دون عمل فارغا ولا يسعى لرزقه ثم يقول أرضى بقسمة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى الذي قسم أرزاق عباده أمرهم بالسعي لطلب أرزاقهم، لكن مقصود الرضا أن يعمل الإنسان بالأسباب، ويجتهد ويبذل سعيه وجهده، ثم يرضى بما أتاه الله ولا يسخط. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا رضي له الرضا، وإذا سخط فعليه السخط. وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ما فائدة الأموال مع الخوف؟ وما يغني الثراء مع المرض؟ هذا لا يعني أيها المستمعون الكرام أن الغنى مذموم وأن الفقر مطلوب، كلا وألف كلا. لقد أثنى الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم على الأغنياء الذين جعلوا من أموالهم سبيلا إلى مرضات ربهم ولم يشغلهم مالهم عن طاعة ربهم جل وعلا. فقال الله تبارك وتعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، فكان عليه الصلاة والسلام يقول كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعاء قال في آخره: وأكثر ماله وولده وبارك له فيه. وقال عليه الصلاة والسلام في قاعدة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. أيها المستمعون الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت قبل أن تستكمل رزقها، ولو أن لك شربة ماء لن تموت حتى تشربها، ولو بقيت لك لقمة لن تموت حتى تأكلها. يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: ويا ليتنا نستمع لهذه الكلمة ونضعها في قلوبنا جيدا. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بغير طاعة الله، فإن ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. وقال الله جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها المستمعون الكرام، ما أحوجنا أن نفهم أن ننتبه لنوع آخر من الفقر يغفل عنه الناس، ألا وهو فقر المشاعر. كثير منا يحرص على المال وعلى الملبس والمطعم والمركب، لكن نحتاج إلى كثير من المشاعر. الناس قد نعجز عن إعطائهم ما بأيدينا، لكن ما أحوجنا وأحوج الناس إلى الكلمة الحسنة والمشاعر الرقيقة. ما أحوج أبنائنا إلى الشعور بالحنان والعطف. ما أحوجنا أن نتبادل الود والحب مع أزواجنا وآبائنا ومن نحب. رب كلمة رفعت همة، ورب رسالة أطفأت جرحا. فما أحوجنا أن نكون، إن قل ما في أيدينا، أن نكون أغنياء بمشاعرنا وأخلاقنا وسلوكنا. أسأل الله تبارك وتعالى الغني الكريم أن يغنينا في الدنيا والآخرة، ونجعل غنانا في قلوبنا وفي أيدينا، إنه جواد كريم. مستمعون الكرام، انتهى حديثنا عن حقيقة الغنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا موفقين ومباركين حيثما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لا حاجة للسلاح بين أهل السلام، حضرموت دار أمان للجميع. مع تحيات إدارة الأمن بساحل حضرموت التوجيه المعنوي. حمل السلاح داخل المدن مخالفة تعرضك للمساءلة، والتعاون مسؤولية الجميع. مع تحيات إدارة الأمن بساحل حضرموت التوجيه المعنوي.
2: إذاعة المكلا تقدم.

0: المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
1: أيها الأصدقاء،
2: أيتها الصديقات،
1: في مثل هذا الوقت من كل جمعة تعشوشب وتخضوضر دوحة صداقتنا ومحبتنا الإذاعية الأثيرية بريد المستمعين،
2: فنجني غرس بذور مساهماتكم الأسبوعية بها ثمرات طيبة المذاق شهية المأكل من المعلومات القيمة والخواطر الطيبة وأفكاركم النيرة.
1: ونشم نحن أسرة البريد ومعنا كل الأعزاء الكرام من الجمهور العريض لمستمعي إذاعتنا الحبيبة المكلة في مساحة بث إرسالاتها البرامجية هنا أو هناك. نشم كلنا عطور قوارير أقلامكم المسكوبة في هذا المجال أو ذاك، أريجا فواحا من عبير زهور وورود مواهب بنات أفكاركم المتفتحة في رياض كتابات إبداعاتنا الأدبية الحضرمية.
2: وتحية وسلاما منا لكم،
1: وعلى المحبة الخالصة والصداقة الصادقة تجمعنا بكم حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين مع الكلمة الطيبة والنغمة الطروبة.
2: وجمعة طيبة.
1: جمعة.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: من حي الشهيد بالمكلا. نبدأ حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية مع صديقنا ماهر عمر بو سبعة الذي يقول:
1: إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحاصرتك تلال الجليد من كل مكان،
0: فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي،
1: وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني،
0: وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا.
1: ثم يقول ماهر في سياق مساهمته، يقول:
0: نحن بعيدون جدا من حيث المسافات والأميال، ولكن يمكن للكلمات أن تؤثر فينا وتحرك مشاعرنا،
1: ويمكن للأفكار أن تجلب لنا الابتسامات.
0: صدقت يا صديقنا من حي الشهيد بالمكلا ماهر عمر بو سبعة، وشكرا لك.
1: ومن صديقنا ماهر، أصدقاء وصديقات البريد، إلى أصدقائنا الأشقاء الثلاثة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد من فوة القديمة، والذين يقولون:
0: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم،
1: وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد،
0: لا تحزن على الأمس فهو لن يعود،
1: ولا تأسف على اليوم فهو راحل،
0: واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.
1: ثم يقولون الأشقاء الثلاثة خالد وهيثم ومعتز في سياق مساهمتهم لهذا الأسبوع، يقولون:
0: عندما تستيقظ في كل صباح وابتسامتك تملأ وجهك وتظهر للعالم مدى الحب الموجود في قلبك، عندها سيتعامل معك الأشخاص بشكل جيد، ستشعر بمقدار جمال ذلك اليوم.
1: فما أجمل العيش في مكان تشعر بكل من حولك فيه يحبونك،
0: لأن الحياة لا قيمة لها ما دمت لا تشعر بحب الآخرين لك،
1: وما دمت لا تشعر بوجودك في هذه الحياة وبوجود الحب والتآلف والانتماء والإخلاص فلا حياة لك.
0: وشكرا كثيرا للأشقاء الثلاثة من فوة القديمة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد على هذه المساهمة الرائعة.
1: والآن أصدقاء وصديقات البريد، إلى صديقنا من حي الشهيد بالمكلا نديم سالم العيدروس الذي يقول في مساهمة لهذا الأسبوع، يقول:
0: نحن بحاجة للاختلاط بالبشر،
1: فلا يمكن بل مستحيل أن يعيش الإنسان وحيدا وبعيدا عن البشر،
0: فلا وجود لإنسان كامل على وجه الأرض،
1: ولأننا بشر ونحتاج إلى المحبة والتعاون علينا أن نتعلم كيف نحب قبل أن نجرح الآخرين،
0: وأن نتعلم كيف يمكن أن نتفاهم، وبالتالي نتعلم كيف نحب بعضنا.
1: ثم يقول صديقنا نديم سالم العيدروس، يقول:
0: الابتسامة هي الطريقة التي تكتب بها الأفكار على الأوجه،
1: ونخبر بها الآخرين بأنهم مرحب بهم،
0: وأنهم في موضع تقدير لنا.
1: لذا هنالك ابتسامة كبيرة في كل يوم،
0: والحياة هي ليس العيش في الماضي،
1: وليست العيش في المستقبل،
0: بل الحياة هي الوقت الحاضر،
1: ولذلك عش يومك بها واحببها،
0: واظهر قدرتك لأي شيء ترغب في تحقيقه.
1: ويختتم صديقنا نديم العيدروس من حي الشهيد بالمكلا مساهمة لهذا الأسبوع قائلا:
0: لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك،
1: فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة،
0: والبحر يدعوك في أي وقت للجلوس أو المشي بخطى خفيفة الظل برفقته،
1: فبعض الوقت معه يبعث الروح من العدم بتمايل أمواجه الزرقاء والبيضاء واصفرار رماله المائلة للبياض، إنه جنة الأرض.
0: صدقت يا صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد بالمكلا، وشكرا لك.

0: البريد.
1: صديقات البريد.
0: يقول صديقنا الدائم خالد جنزل من منقد الشارج بالخيصة مكلانة، يقول
1: من خلال لوحة محبتنا وصداقتنا بريد المستمعين، اسمحوا لي أن أقدم هذا الأسبوع هذه المساهمة التي أرجو مقدما أن تنال رضاكم واستحسانكم.
0: تفضل يا خالد، وكلنا آذان مصغية، فماذا تقول في مساهمتك؟
1: أقول في الثاني من شهر نيسان إبريل من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للتوحد، وقد اعتمد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: ممتاز يا خالد، وماذا أيضا؟
1: أما الهدف من تخصيص هذا اليوم فهو التعريف بهذا المرض والتحذير منه.
0: وماذا يا خالد تقول عن التعريف بمرض التوحد؟
1: أقول يعرف مرض التوحد بأنه اضطرابات تظهر لدى الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 3 من العمر، حيث يؤثر في نشأتهم، ويصنف هذا المرض إلى 3 أصناف من اضطرابات لغوية بحيث يصعب فيه تعلم الكلام ونطقه، واضطرابات في المهارات بحيث يصعب فيها التواصل مع الآخرين.
0: وكيف يا صديقنا خالد كيف تتم الإصابة بهذا المرض؟
1: إن الإصابة بمرض التوحد ما زالت حتى الآن مجهولة، مجهولة الأسباب، غير أن أغلب الباحثين يعتقدون بأنه يخضع لعوامل بيئية، ومنها الظروف التي تتعرض لها الأم خلال فترة الحمل وحتى الولادة.
0: علم يا خالد، وماذا أيضا؟
1: ومن الأسباب التي تسبب مرض التوحد نقص الأكسجين الذي يحتاجه الطفل أثناء الولادة، بالإضافة إلى اللقاحات المطلوبة أثناء ولادة الطفل.
0: وما هي إحصائيات مرض التوحد حتى الآن يا صديقنا خالد؟
1: تشير الإحصائيات إلى أن من بين كل 150 طفلا يصاب واحد على الأقل بهذا المرض، بل أن الذكور منهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض أكثر من الإناث 4 أضعاف. كما لوحظ أن الإصابة بمرض التوحد لا تميز بين بلد وآخر ولا بين عرق وآخر، فهي واحدة ومتساوية في كل الدول، وإلى اليوم لم يعرف أي علاج فعال يشفي شفاء كاملا من هذا المرض، لكن الكشف المبكر عنه يقدم خيارات علاجية أفضل بكثير من التأخير في الكشف عنه. ولابد لطفل التوحد من التعايش مع المرض في ظل تفهم المجتمع للمصاب وتقبله، وهذا كل شيء عن مرض التوحد في مساهمتي لهذا الأسبوع.
0: شكرا لك يا صديقنا الدائم خالد جنزل من منقد الشرج بالخيصة مكلانة على هذه المساهمة القيمة.
1: أيها الأصدقاء،
0: أيتها الصديقة،
1: وإلى صديقتنا جيهان سعيد من جول الشفاء بالمكلا، وفي مساهمتها لهذا الأسبوع تقول
0: وعد الحردين.
1: أكيد يا جيهان، أكيد. ثم ماذا يا جيهان خلف هذا العنوان العريض؟
0: كثير من الناس يوعد، والبعض منهم يفي بوعده، والبعض الآخر منهم لا يفي بوعوده، وهنا يقال عنه إنه وعد وعد عرقوب.
1: صدقتي يا جيهان، صدقتي، ولكن من هو عرقوب هذا الذي يضرب به المثل في مثل هذه الحالات؟ وما هو وعده الذي مكث به أو أخلفه يا جيهان؟
0: عرقوب هو رجل من سكان يثرب المدينة المنورة، وكان يملك الكثير من البساتين التي تحفها أشجار النخيل. وذات يوم جاءه صديقه لزيارته وطلب منه تمرا، فوعده عرقوب أن يعطيه تمر نخلة من نخيله، وقال له
1: اذهب فإذا طلع فأتني.
0: فلما طلع التمر جاء إلى عرقوب صديقه يطلب منه ما وعد به، فقال له
1: إذا صار بلحا فأتني.
0: فجاءه فقال له
1: إذا صار رطبا فأتني.
0: فجاءه للمرة الثالثة فقال له
1: إذا صار تمرا فأتني.
0: فلما صار تمرا حصده ليلا ولم يعطي صديقه شيئا من التمر، فأصبح عرقوب يضرب به المثل في الكذب وخلف الوعد، فيقال لمن يتكرر منه خلف الوعد مواعيدك مواعيد عرقوب.
1: وشكرا لك يا صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جوال الشفاء بالمكلة، شكرا لك.
0: أيها الأصدقاء،
1: أيتها الصديقات،
0: صديقتنا من منطقة فوة انتصار حسين تقول هذا الأسبوع:
1: الأمريكي جوناثان لي ريتشارد أكثر شخص في العالم كله رفع قضايا ضد أشخاص، ولأسباب قد تكون بنظر البعض مضحكة أو تافهة.
0: رفع قضية على أمه لأنها لم تحسن تربيته، وحصل على تعويض منها قدره 20,000 دولار.
1: ثم رفع قضية على جميع أصدقائه بسبب مزاحهم الثقيل وشتمهم له والتأخير في مواعيدهم.
0: ورفع قضية على أغلب جيرانه ومدرسيه وأقربائه وخطيبته، وحتى على بعض رؤساء الدول اللاتينية والمشاهير، وعلى القضاء ورجال الشرطة.
1: وقد بلغ عدد القضايا التي رفعها أكثر من 2600 قضية حتى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
0: فرفع قضية على مسؤولي الموسوعة بتهمة التشهير ونشر بياناته الشخصية بدون إذنه،
1: كما أنه رفع قضية على شركة روكستار المنتجة للعبة GTA لأنها حسب قوله سببت له صدمة في سن المراهقة.
0: وقد استطاع جوناثان أن يجمع ما قيمته 850,000 دولار كتعويضات عن هذه القضايا.
1: وخلال لقاء صحفي معه تساءل بدهشة وحزن: لماذا أعيش وحيدا ولا أحد يحبني؟
0: الصحفي ظل يضحك على جملته، فقام جوناثان برفع قضية على الصحفي والقناة، وهي قضية استهزاء بمشاعره، وربح 50,000 دولار كتعويض.
1: وقاقلك يا جوناثان، قاقلك.
0: وشكرا لك يا صديقتنا انتصار حسين من منطقة فوة غرب المكلة.
1: أيها الأصدقاء،
0: أيتها الصديقة،
1: ومن فوة نتجه بكم الآن إلى وسط الخيصة مكلانا، وتحديدا حي السلام منها، لنلتقي صديقنا الدائم المثابر من هناك رياض سعيد زيدان، الذي يقول هذا الأسبوع:
0: الناس تجمع في مقام واحد يوم القيامة إلا حافظ القرآن، فيجمع مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة.
1: وكل الناس يفرون من بعضهم يوم القيامة إلا حافظ القرآن يبحث عن والديه ليلبسهم تاج الوقار.
0: ويستطرد صديقنا رياض في مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: لا يكتفي القرآن بإيصالك إلى الجنة فحسب،
0: بل لا يزال معك فيها تقرأه حتى تصل لأعلى درجاتها.
1: لو علم المقصر مع القرآن الذي ينتظره من نعيم حين يشرع في التلاوة لما تردد في قراءته لحظة.
0: فالعاجز عن تلاوة شيء من كتاب الله تجاوزته مواطن الإنس، وهو قادر على الظفر بها.
1: ومن بركة القرآن أن الله تعالى يبارك في عقل قارئه وحافظه.
0: فعن عبد الملك بن عمير قوله:
1: كان يقال أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن.
0: وفي رواية أخرى:
1: أنقى الناس عقولا قراء القرآن.
0: وقال القرطبي يرحمه الله:
1: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100.
0: وقد أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمهم الله بقوله:
1: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ.
0: وقال أبو الزناد:
1: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ.
0: وقال شيخ الإسلام رحمه الله:
1: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى.
0: وكان بعض المفسرين يقولون:
1: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا.
0: وشكرا لك يا صديقنا الدائم المثابر من حي السلام بالخيصة مكلانا رياض سعيد زيدان على هذه المساهمة القيمة.

0: البريد.
1: صديقات البريد.
0: على المحبة التقينا.
1: وعلى المحبة نودعكم.
0: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه.
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم.
1: وشكرا شكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم.
1: مروى صالح السفرة التقديم.
0: أسامة عمر جابر التنفيذ والإخراج. إلى اللقاء.
2: بريد المستمعين.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف، برنامج أسبوعي

0: أحبتي أهل المكلة أهل السلا والدقاء والشرح اللي يشرح الخاطر والتكافل والمحبة والأخاء والجمال اللي يبهر الناظر. ما حد في الصلاح بايقول لك لا ولا بيرمي الجبر ولا بايكسر الخاطر. أعزائي في ضيافتنا الأستاذ جلال عوض محجوس يحدثنا عن أهم المناسبات في حافة البلاد والتي منها انتقلت هذه العادات والأساليب إلى الحافات المجاورة وصارت من عادات مدينة المكلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال.
1: الله يحييك.
0: بالنسبة للزواجات نحن نتحدث في هذه الحلقة عن المناسبات المهمة في حافة البلاد وخاصة الزواج. كيف يتم الزواج؟ متى الفكرة تبدأ وكيف يتم صياغتها بحيث أنه ممكن تكون في النهاية مشروع تكوين أسرة جديدة؟
1: طبعا الأعراس والزواجات في حافة البلاد كغيرها من حويف حضرموت الساحل والوادي تكاد أن تكون العلاقة متقاربة ومتشابهة في أغلب مدن وحواضر حضرموت. في حافة البلاد طبعا الزواج يتم عزها وفق مراحل. يبدأ أولا باختيار العروس من أهل الزوج. كيف يختارون البنت الصالحة لابنهم في هذه المناسبة؟ طبعا عندما يتم اختيار العروس يتم هناك عملية الوسيط بين الأسرتين في جمع في عملية التقارب في هذا الزواج. طبعا هي تقوم حرمة من الحريم الموجودات في المجتمع والمعروفات في هذا المجال تتقدم لأهل البنت أن أهل فلان يريدوا منكم القرب على سنة الله ورسوله طالبين بنتكم فلان بنت فلان. وساعات يكون عن طريق المقادمة اللي هي الإدارة المجتمعية داخل هذه الحافة اللي هو مقدم الحافة ومقادمة الرباع الموجودين داخل الإطار هذه الحافة. طبعا الخطوبة تتم بالرفض أو بالموافقة. إذا تمت بالموافقة رتبوا الأمور التي تليها، وإن تمت بالرفض فيبحثون على زوجة أخرى إلى أن تأتي الموافقة. طبعا الموافقة بعد الموافقة يتم تحديد مراسيم المد.
0: يعني بعد ما يتقبل الأسرة تقبل بالعريس هذا
1: طبعا يقولون أهلا وسهلا بكم، معنا يردون الوسيط الموافقة بالأهلا وسهلا يا حيابكم الدار داركم. أيوة خلاص يتم المراسيم التي تليها. يحددون يوم المد. قبل يوم المد تسبقها القهوة، تقديم القهوة لأهل العروس من قبل أهل الزوج، يقدمون لهم القهوة ويحددون يوم مراسيم المد
0: والمهر
1: أيوة بعد ويتفقون على المهر. فكان المهر أعتقد أول زمان قبل الثورة فمفتوح، يقول لك أنا نحن نشتي رجال ما نشتي فلوس، نحن نشتري رجال. وبعدين اللي يقدموا ما أحد يقول دي شوي ودي يم، خلاص الناس متألفة ومقدرة بعضها البعض ومتلمسة همومهم، كل واحد متلمس هموم الآخرين الآخر. يأتي المد يحضرونه مجموعة من طرف الزوج وإضافة إلى مجموعة من أطراف الزوجة، والمد يكون دائما في بيت الزوجة. فيحضر أبو العريس وأخواله وأعمامه ويحضرهم معه، يحضر مقدم الحافة
0: للعريس.
1: لا مقدم الحافة يكون حضوره للطرفين
0: إذا كان من حافة
1: إذا كان من حافة واحدة، وإذا كان من حافة تانية يحضر أو يحضرهم من ينوب عنه من مقادمة الرباع.
0: أيوة
1: يحضرون لعملية توثيق هذه المناسبة للطرفين. بعد المد يتم إشهار الخطوبة أن فلان تقدم عن أهل فلان طالب منهم بنتهم واحد اثنين ثلاثة ينتشر. البنت ما عندها أي علم بهذه الخطوبة.
0: تتم الخطوبة
1: أيوة والبنت ما هي
0: علمها غرزة
1: أيوة علمها غرزة مسكينة. لكن الأب هو الوصي عنها. قد تكون البنت كاسرة لأن أمهاتنا وجداتنا تزوجا في سن صغير 15-16 منها لين يصل إلى 20. فالعرف الاجتماعي في مدينة المكلا كان يجعل الأب هو منصبا لابنه لبنته. معنى الأب ما بيقبل أي إنسان لبنته غير صالح، فهو أدرى بمصلحة بنته من أي شخص آخر، وقد يكون أدرى منها هي في الاختيار، فهو يوافق على الإنسان من تكتمل فيه مواصفات الزوج الصالح فتتم الموافقة. والبنت في غيابة الجب ما عندها أي دراية بهذا المجال على الأطلاق. طبعا فترة المد والزواج تأخذ عامل السنة أو يكون في موسم الزواجات، لن يأخذ 6 شهور 8 شهور لأن أغلب الناس كانت تتزوج بعد الأعياد يا عيد فطر أو عيد عرفة، فأغلب الزواجات لحد الآن مثل ما هو موجود الآن، فكانت العادات والتقاليد في هذه المناسبات كونها فرحة إسلامية ودينية تفرح الناس وتحدد أفراحها أن تكون في هذه المناسبات الطيبة والكريمة والمباركة. أثناء هذا الوقت يحددون مراسيم الزواج. والله نحن بغينا المخدرة يوم الفلاني، بغينا صوت الحنة كده كده كده، هذا بالتوافق بين الطرفين، من المشرحة عندنا بتكون كده كده كده كده، من الفنان كده وكده، من الطباخ حق الغداء فلان من فلان بهذا الشكل. هذا يحددون مراسيمهم وهذين يحددون مراسيمهم
0: بأيام وتواريخ
1: بتواريخ وأيام معروفة ويهيئوا أنفسهم على هذا الزمن
0: والاتفاق. نعم.
1: الاتفاق المحدد. طبعا يأتي الزواج. المرحلة التي تأتي بعد هذا وقبل تنفيذ الزواج يأتي الدعوة.
0: الدعوة
1: ما فيش المكلة كان الدعوات أوراق ولا إذاعات ولا تلفزيون، فكانت الحياة بسيطة، فكانت الحياة بسيطة إلى أبعد ما يتصور الإنسان. فكان عندنا أناس من الرجال والنساء يقومون بعملية تلبية الدعوة، فيأخذون هذه المواعيد من أهل العروس ويأخذون المواعيد من أهل العريس ويقومون بعملية تعميمها لكافة المنطقة الجغرافية، سواء كان في حافة البلاد، في حافة الواسط، حافة العبيد، حافة الحارة، حافة برع السد. طبعا الدعوة عامة للجميع. كان في هذا الحرمة والمكلفة بهذا المجال الشأن وتدق على كل بيت باسمه، معنى تقرع قراعة السدة يا الفلان، لأن البيت قد يكون فيه عدة عشان.
0: نعم.
1: يا الفلان يا الفلان يا الفلان. لما يشرفون تعطي الدعوة لهم بحضورهم. وإذا شرفوا أصحاب طابقين ثلاثة طوابق وطابق بعده بلغوا
0: هالفلان
1: هالفلان. وعلى هكذا هذا في مجال الحريم. وفي مجال الريال عندنا نحن كان رجال قائمين بهذا الشكل يقومون بدعوة براسيم العريس.
0: العريس يدعونه فين إذا كان المدعية أو هذا
1: المدعية جنبي نسائي؟
0: هل الرجال المدعي هذا يقوم بعمل نقل الدعوة والمواعيد هو نفس الحركة يسويها يعني يروح للبيوت أو إنه في مثلا في المسجد في مقاهي؟
1: لا لا لا في نفس البيوت، لأن الحرمة المدعية هذا اللي نسميها نحن مدعية تعطي مراسيم النساء في دار الزوج وفي دار الزوجة.
0: نعم
1: في كلامي. والرجال هذا يقوم بدعوة مراسيم الزوج فقط
0: للرجال.
1: للرجال
0: عند
1: أما مراسيم النساء عند الرجل تشيل له نفس المدعية.
0: نعم.
1: وإذا كان مشغول يبون مدعية تانية ما فيه.
0: ولها أجرتها يعني؟
1: طبعا هي كل شيء بحسابه بحسابه، بس لكن كانت الناس أشياء رمزية تأخذ تحدد المواعيد يبدأ العرس.
0: دحين قبل العرس نفسه في مراسيم الزواج تبدأ الخطوبة بالخطوات اللي ذكرتها إلى الدعوة.
1: طبعا
0: سواء المدعي من الرجال أو المدعية من النساء. ما بعدها هذه الخطوة؟
1: ما بعدها يحدد المداد قبل مراسيم الزواج بشهر. عفوا بشهر. وهذا المداد هو طريقة تكافلية يساعدون الناس بعضهم البعض. كل يقدم ما بحوزته ما بوسعه لأخيه، وهي في إطار المساعدة وتخفيف المعاناة من الأعباء المالية
0: لأهل
1: العروسة. لأهل العروسة. بعدها يتم بعدين دعوة مراسيم الزواج. بالضبط. طبعا المداد قبل دعوة الزواج. بعدين يأتي دعوة الزواج. وأيضا المداد له دعوة خاصة. تقوم العرمة هذا تدعي شباب الفلاني يدعونكم للمداد يوم الفلاني. بعدين بعد كم بعد شهر أو شهرين يدعون على
0: المواعيد العرس.
1: مواعيد العرس. حسب ما تحدثنا فيما سبق عنها.
0: يعني تنتهي ما قبل الزواج تنتهي بعملية الدعوة.
1: الدعوة.
0: طبعا العرس نفسه كيف تبدأ مراسمه؟
1: العرس تبدأ مراسمه أولا من قبل بدأوا بيوم ينصبون الشرع. أهل العروس وأهل العريس يجهزون. أول يوم في نصب الشراع العصر يصرب الشراع بالليل يكون ربوط
0: عند أهل العروس.
1: طبعا إذا تكلمنا عن العريس

0: ومن الناس المعارف. منها نعم
1: تعرف تربطها بايش من طريقة
0: تربطها بشيدر اخضر
1: شيدر اخضر
0: ايوة تربطها طبعا وتوحيرون واتفق على الطبول
1: ويصلون على النبي
0: صلى الله على محمد رب صلي

0: يكون ذكر النبي في هذه اللحظة وفي الصلاة على النبي في هذه اللحظة أثناء عملية الربط هي ترويض للنفس سبحان الله. ويجلسونها ويشرحون وهي تبكي طبعا هي منصدمة من حدها مسكينة، ولكن يروضونها يقولون لا خلاص هذا زويش وانت ما ربي بيسعدش وبيكرمش بالعيال وبتقعين كما اخواتش كما خالاتش وعماتش وهذا سنة الحياة والشرح قيم والطبول قيم والعلمان تهدى. فالصلاة على النبي هذا هي جزء من ترويض نفس العروس مساكين. هالأول هالأول ناس على نياتهم وناس طيبين مش مدى حين يفك لك عمر دياب الله يفك لك راحة الثالث يفك لك من الفنانين اللي حتى لغنخها خارج من الوازع الديني استغفر الله العظيم. لكن أول كانت في الصلاة على النبي في الذكر الحسن حتى بشكل الغناء الكلام وفي من المدح وفي من التمجيد وفي بهذا الشكل تربط العروس. ثاني يوم مراسيم أهل العروس هي يومين اليوم الأول هو صوت الحنة وبالليل حنة عن أهل العريس معنا في الصباح عندهم وبعدين يروحون تبعة من أهل العروسة إلى بيت أهل العريس لحضور
1: سهرة الحنة
0: سهرة الحنة حقزه
1: يعني يصير في مخدرة ويصير في أيوة للرجال والنساء في الشراع
0: اللي أيوة يشرب الزهاء والنعيش وبعدين يأتي الزوج العريس من المخدرة إلى الشراع ويحضرونه المدعيين وأهل العروس يكون لهم حضور في هذا الجانب في هذا المراسيم في هذه المراسيم
1: يسمونهم التبعة
0: أيوة التبعة. فاليوم الأول هو صوت الحنة وبالليل حضور عند أهل الزوج لمراسيم صوت الحنة.
1: بالنسبة للتبعة كيف يتم التعامل معهم؟ هل في تمييز لهذه العروسة؟
0: طبعا التبعة هي تكون الناس المقربين للطرفين فتبعتين تكون تبع لأهل الزوج وتبع لأهل الزوج
1: في المناسبة
0: العروس والعريس فالتبع يأخذون الأقارب الأقرب والجيران اللي حواليه
1: الأقرب
0: الأقرب بهذا الشكل فالتبع لها طابع الخصوصية.
1: دلحين اليوم صوت حنة عند العروس أهل العريس

0: يحبون تبعتهم.
1: ايوه.
0: اهل العروسه كيف يستقبلون التبعه؟
1: اهل العريس يستقبلون تبعه اهل العروس عندما يجون لحضور
0: سهرة الحناء.
1: ايوه.
0: طيب كيف يستقبلونهم بالحجير
1: طبعا بالحجير
0: وحاله، يعني تكون لهم حاله خاصه مميزه
1: معهم الحرمه المدعيه اللي تصلي على النبي.
0: نعم.
1: تكون حاضره، هذا هي مؤشر بوصول التبعه.
0: فترحبهم تبدا ويعرفون الشراب كامل.
1: أيوة.
0: نعم.
1: يرحبون بهم ويستقبلونهم استقبال. فكانت العادات هي عادات تكامليه وفيها من التنسيق الرائع والجميل والتنظيم. نعم. الحلو صراحه في كانت العادات والتقاليد جميله في مدينه
0: حفظ للقيم يعني.
1: بعدين حاجه واحده، احنا قلنا صوت الحنه هي يومين عند اهل العروس. صوت الحنه وثاني يوم الخده والوليمه.
0: نعم.
1: وفي المساء الزفاف.
0: الزفاف
1: هذا يومين خاصة بأهل العروس، أما أهل الزوج هي ثلاثة أيام. يوم الدقاقة.
0: نعم.
1: وفي المساء صوت الحنة، سهرة سهرة الحنة. والشرح حق الحريم في دار الزوج.
0: في دار الزوج. نعم.
1: ثالث يوم فراغ عند الزوج. يذهب لوليمة اليوم الخدة عند أهل الزوج، عند أهل الزوجة. ثالث يوم هي يوم الصبحة.
0: اذا بيكون الربوط تبدا باعلان الزواج، الربوط نصب الشراء والربوط.
1: ايوه.
0: ثم صوت الحنة.
1: يا سلام.
0: ثم
1: ثاني يوم الخدة.
0: الخدة.
1: الخدة ووجبة الوليمة والزفاف، هذا عند اهل العروس.
0: العروس والعريس بيكون عنده الدقاقة.
1: عنده الدقاقة وصوت الحنة وقصدي سهرة الحنة. وثاني يوم فراغ. يروح لدار العروس من شان حضور الخدة. وفي الليل زفاف.
0: في الليل الزفاف.
1: ثالث يوم الصبحة.
0: الصبحة. خلينا احنا في الدقاقة الحين.
1: آه.
0: ليش سموها دقاقة؟
1: طبعا الدقاقة هذا يقومون بدق وتجهيز البهارات. والقهوة. والبن والحقب والبسابيس وما غيرها من الحوايات التي سيتم استخدامها في وجبة
0: الوجبات
1: في الوجبات الخاصة. آه. بالأعراس، سواء كان في يوم الخدة أو في يوم في يوم
0: زمان ما في مطاحن ولا كهرباء
1: طبعا
0: ولا
1: شيء. أيوة.
0: كيف يتم طحنها؟
1: صحيح كلامك، كان ما في لا مطاحن ولا دي، ولكن كانت ناس قايمة على الأشياء البدائية مثل المناحيز والمساحيق. مصنوع هذا المناحيز يجيبونها من أفريقيا ومن الهند، مشنوع مصنوعة من أخشاب الأشجار الكبيرة، هذا هي منحوتة مع حقها القواصر،
0: يعني يقصوا جذع
1: الشجرة وينحتونها ويخلونها على شكل هندسي جميل حلو متناسق، وفوق القواصر حقه
0: أكيد. أيوة. حجمها كبير بيكون
1: بالضبط، ويمسك القواصر فتين، واحدة تدق وواحدة ترفع وواحدة تدق.
0: القاصرة هو العود الكبير.
1: أيوة. هذا المدق. أيوة. ويدقن في تناغم مع الصوت الإيقاع مع النغم اللحن
0: يعني هناك يصير غنى فيها
1: طبعا
0: مزيج.
1: أيوة.
0: وفي نفس الوقت الدق يتناسب مع
1: يتناسب مع عملية اللحن والإيقاع
0: والضبل والإيقاع. أيوة.

0: اتزان كبير كانت اتزان
1: ما شاء الله تبارك الله. واللي مسك القواصر هذه معناه يتكيفا في عملية ويتناسى التعب والجهد الذي يقوم به حتى لا اشترح. ما شاء الله اللي يدق واللي تنخل واللي تطرح واللي تميل بهذا الشكل.
0: احس من كلامك انه اللي مسكن القواصر ديلة من نوع مسلطن ولا مرة بيفوتن هذا يعني ذو معروفات يكون اللي مسكن قواصر.
1: طبعا هذا القواصر هي كانت ملكية للأسر البرجوازية أو الناس اللي مرتاحين ما حد يمتلكها والحويف كانت تمتلكها. كان الحافه عندها ادوات الشراع وعندها ادوات الطباخ التصوت والتباسي وما شابه ذلك والمركبات وعندها هذه القواصر الخاصه.
0: يعني مستلزمات العرس في كل حافه متواجده. هل يعني يتم شراءها تاجيرها زي ما هو الحاصل الان؟
1: يعطونهم اياها تاجير رمزي رمزي مشان عملية الاستدامة والحفاظ عليه من التلف.
0: نعم.
1: فالرمزية هذا اللي تقوم بعملية صيانتها
0: للاستدامة.
1: للاستدامة.
0: نعم جميل.
1: وأيضا القواصر هذا نحن عندنا في حافة البلاد سبق وأن قلت لك أنا حافة البلاد لها خصوصية وخاصة في الجوانب التراثية كونها الحافة الأولى في المدينة. كانت عندنا نحن في بيوتنا القديمة أذكر أنا بيت جدي البكير سددهم كانت سدد كبيرة. تخيل السدة قد تصل إلى 4 متر عرضها 3 متر وعمقها يمكن 6 متر 5 متر وفي داخل السدة مخزن. هذا المخزن وضيع في المناحيز في المساحيق في الرهاء في الأدوات هذا حق عملية الدقاقة وما الدقاقة والطحن. الناس كانت ما عندها شيء طواحين فكان في عندما تجهز محتاجاتها في شهر رمضان يتجمعون الناس يا الفلاني يا الفلاش اليوم بنخري بندق في بيت البكير والله في بيت ألبا غويطة والله في بيت ألبا منصور أو في بيوت ألبا هرمز. وهناك أيضا حواش عامة ما مفتوح لأي إنسان يدق فيها هذه الأدوات بهذا الشكل. فالزواج في الدقاقة كانت تأخذ يا تأخذ من أصحاب البيوت يا تأخذ من ما هو موجود عند إدارة الحافة اللي هي تحت إدارة المقدم أو مقادمة الرباع الموجودين في هذا الجانب. طبعا المكلة كانت مراسيم الزواج فيها الفنانين طبعا فيها المشترحات.
0: أيوة برضو عندي سؤال يا أستاذ جلال. الخدة يعني زي ما قلنا أن الدقاقة عرفنا ليش سميت دقاقة. الخدة ليش سميت خدة؟
1: الخدة هي مختصة بيوم الوليمة عند أهل العروس بالمقابل الصبحة تاني يوم عند أهل العريس.
0: أيوة
1: وليمة فهذا هي سمت هناك سميت صبحة للعريس فيها وليمة وهنا عندها مقدة مقابل وليمة خاصة بأهل العروس.
0: نعم. بالنسبة للمشترحات أو زي ما نقول فنانات لهذه الأعراس.
1: طبعا المشترحات كان ما شاء الله كثير. عندنا نصيرة عندنا حبانية عندنا مقاشمية عندنا عطيش وعندنا كثير من المشترحات أنا ما بقدر نحددهم ولكن كانت هذه ومثقالي فكانت هذه المشترحات كانت هن شاعرات وملحنات
0: يعني فنانة شاملة.
1: أيوة معناه ما شاء الله تبارك الله وكل مشترحة لها جمهورها الخاص حتى يقول لك الفلان مشترحتهم فلانة نصيرة الفلان مشترحتهم حبانية الفلان مقاشمية الفلان فلان كده كده كده بهذا الشكل. وفي ناس
0: أي مشترحة ممكن
1: أي مشترحة موجودة فالمشترحات كان فيها عندها تباري وتنافس قوي
0: حتى تقريبا في الأسر إنه أنا مشترحة أو فنانة الأسرة الفلانية يكون في تباهي
1: في نوع من الناس مقامات. فمثلا الفنانات قصدي المشترحات كانوا شاعرات وملحنات وساعات يستعينون بشعراء المدينة والحويف معنى المشترحات
0: تأخذ
1: يأخذون شعر
0: فتلحن
1: الشعراء البكير البامبوع البعض فبشكل عام يستعينون وهي شاعرات متمكنات صراحة عندما تسمع كلام لنصيرة أو تسمع المتقالي ما شاء الله تبارك الله شاعرات كان كلام جميل في نوع من الاسترسال وفي نوع من المدح من المدايح وفي نوع ما أقول لش إلا حاجة جميلة
0: إبداع يصير فيه.

0: أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كونوا بخير دائما، إلى اللقاء.
1: الحويف برنامج أسبوعي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات وسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة وكل صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لعمليات الاحتجاز التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لموظفين في منظومة الأمم المتحدة أو في منظمة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثة

0: القادمة. أعضاء مجلس الأمن الدولي يجددون إدانتهم لاحتجاز الميليشيات الحوثية موظفي العمل الإنساني والباثات الدبلوماسية. رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء. وكيل المحافظ الجيلاني يلشن الاجتماع الدوري الثالث لمجموعة مشاورات حضرموت لمناقشة مستجدات الوضع السياسي. والوكيل بارباع يلشن الامتحانات النهائية لمرحلة الثانوية العامة في مدارس وادي وصحراء حضرموت. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلة. رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس اجتماعا حكوميا مصغرا بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شائع الزنداني. وكرس الاجتماع لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى وجه الخصوص القرار رقم 11 لسنة 25 فضلا عن الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء. واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الإعلام والإدارة المحلية والمالية والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة. ونوه الاجتماع في هذا السياق بالإعلان الصادر يوم الجمعة عن مجموعة البنك الدولي بشأن اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 26-30 والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار باعتباره مؤشرا إيجابيا على التحول الملموس في مستوى الثقة بمؤسسات الدولة والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات وبناء قدرات المؤسسات الوطنية. وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة بما في ذلك تأمين إمدادات الوقود للعاصمة المؤقتة عدن ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرة التوليد في المواعيد المحددة. كما أقر الاجتماع مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية وتعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص واعتماد البرنامج الإعلامي الحكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بقية عزاء ومواساة إلى عائلة قائد الفرقة الأولى مقاومة وطنية العميد يحيى وحيش الذي استشهد بانفجار عبوة الناس فاستهدفت موكبه ما أسفر أيضا عن استشهاد وإصابة عدد من مرافقيه. وأعرب فخامة الرئيس باسمه وإخواني أعضاء مجلس القيادة والحكومة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الشهيد وذويه ورفاق دربه في المقاومة الوطنية والقوات المشتركة. وأشاد فخامة الرئيس بالمناقب الوطنية والنضالية للشهيد وحيش الذي يعد من أوائل المقاومين لمشروع الميليشيات الحوثية الإرهابية والدفاع عن النظام الجمهوري في مختلف الجبهات. ووجه فخامة الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمقاومة الوطنية للتحقيق في ملابسات الجريمة الآثمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شائع الزنداني وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وفي مقدمتها الملفات الخدمية والمعيشية وأولويات المرحلة الراهنة والتحديات المرتبطة بها. وناقش اللقاء عددا من القضايا المتصلة بالأوضاع الخدمية وفي مقدمتها أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي إلى جانب استعراض الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الاختلالات القائمة في القطاعات الخدمية الأساسية والحد من انعكاساتها على الحياة العامة. واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني خلال اللقاء جملة من الإجراءات والخطط الحكومية الرامية إلى معالجة التحديات الخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء وما تم اتخاذه من تدابير عاجلة لتأمين احتياجات محطات التوليد وتحسين مستوى الخدمة، إلى جانب الخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية المختلفة. كما تطرق اللقاء إلى الدعم الأخوي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسبل تحقيق الاستفادة القصوى منه. دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أعمال الاجتماع الدوري الثالث لمجموعة مشاورات حضرموت الذي ينفذه منتدى التنمية السياسية بالشراكة مع منظمة برجهوف ضمن برنامج دعم الحوار السياسي، وذلك لمناقشة مستجدات الوضع السياسي وتعزيز التهدئة السياسية بالمحافظة بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وممثلي المكونات المجتمعية. وفي مستهل الاجتماع نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي معبرا عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتشاور البناء بين مختلف المكونات الحضرمية، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ ثقافة التفاهم والتوافق حول القضايا السياسية والخدمية والتنموية التي تهم المحافظة وأبنائها. وأشار وكيل المحافظة إلى أن انعقاد الاجتماع الدوري الثالث لمجموعة مشاورات حضرموت يأتي في مرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود وتوزيع مساحات التفاهم ومناقشة المستجدات السياسية والخدمية بروح مسؤولية ومنهجية تشاركية تضع مصلحة حضرموت في مقدمة الأولويات، معربا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية. وخلال الاجتماع القى ممثل منتدى التنمية السياسية المهندس أحمد باشا رحيل كلمة أوضح فيها أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي بما يسهم في تطبيع العملية السياسية والاقتصادية والخدمية. هذا وتخللت الاجتماع عدة جلسات نقاشية تناول خلالها المشاركون عددا من القضايا المتعلقة بالشأن الحضرمي، أبرزها إعداد الرؤية الحضرمية وتشكيل مجلس تنسيقي وآليات الوصول إلى ميثاق شرف حضرمي بضمانات داعمة، إلى جانب التأكيد على أهمية التوافق حول الرؤية الحضرمية التي ستقدم باسم حضرموت والاستفادة من الرؤى السابقة وعدم تجاهلها أثناء إعداد وصياغة الرؤية الجديدة. وأكد الاجتماع على أهمية تمثيل المرأة في أي استحقاقات أو مشاورات قادمة وحرية التعبير، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية بالمحافظة. قدم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه عددا من أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة واجب العزاء وخالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشاب فائز جمال خالد بن هلابي الذي وفته المنية مساء أمس في العاصمة الأردنية عمان إثر حادث سير مؤسف. ونقل وكيل المحافظة خلال زيارته لذوي الفقيد تعازي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي معبرا عن بالغ حزنه وأسفير هذا المصاب الجلل. وتقدم الجيلاني بإحارة التعازي وعظيم المواساة إلى والد الفقيد رجل الأعمال الشيخ جمال خالد بن هلابي وإلى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ فارس خالد بن هلابي وإلى إخوانهم وأفراد الأسرة كافة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. آخر خبر في هذه النشرة، دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان السالمين بربع صباح اليوم الامتحانات النهائية لطلاب الصف الثالث ثانوي للعام الدراسي 25-26 بمديرية وادي حضرموت والصحراء. وطاف وكيل المحافظة ومدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد العامري ورئيس اللجنة الإشرافية الأستاذ علي علوان في عدد من قاعات الامتحانات بثانويات سيئون النموذجية للبنين والبنات، مستمعين إلى شرح من مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ الدكتور محمد فلهوم عن الاستعدادات التي تمت لإجراء وإنجاح عملية الامتحانات التي تقدم إليها 5562 طالبا وطالبة، منهم 2987 في القسم العلمي و 2575 في القسم الأدبي، موزعين على 103 مراكز امتحانات تنتشر في مديرية الوادي والصحراء. وعبر الوكيل بربا عن تمنياته للطلاب المتقدمين بالتوفيق والنجاح، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة تشرف أسرهم ومجتمعهم وتمكنهم في المستقبل من المساهمة في إحداث النهضة المشهودة في مختلف المجالات بالبلاد، مشيدا بجهود مكتب وزارة التربية والتعليم بتجهيز المراكز الاختبارية واستكمال الجوانب الفنية والإدارية وتوفير الاحتياجات اللازمة بما يسهم في تهيئة الأجواء الامتحانية المناسبة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانتظام في مختلف المديريات. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الأخبارية المسائية لهذا اليوم الأحد، حررها من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر مرسال، نفذها الزميل عبد الحكيم هزاع. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المستمعون الأكارم، فقرتنا الأخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: بدعم من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تدشين امتحانات الثانوية العامة بساحل حضرموت وسط تجهيزات وخدمات متكاملة للطلاب. 5700 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمكلا. متابعات علي محمد عمرة. دشنت بالمكلا. متابعات علي محمد عمرة. دشنت بمدينة المكلا الامتحانات النهائية لطلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي وسط استعدادات وتجهيزات مكثفة نفذها مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت بهدف توفير بيئة امتحانية ملائمة تمكن الطلاب من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة. وجاءت هذه الجهود بدعم واهتمام قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، الذي وجه بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء مستقرة ومريحة للطلاب والطالبات. وأوضح مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أنه تم تجهيز 38 مركزا اختباريا موزعة على مديريات الساحل، حيث جهز 28 مركزا بمنظومات الطاقة الشمسية لضمان استمرارية التيار الكهربائي أثناء فترة الامتحانات، فيما وجه محافظ حضرموت بتوفير منظومات كهربائية لعشرة مراكز أخرى بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة داخل القاعات الاختبارية. كما شملت الاستعدادات توفير المياه والعصائر الباردة والوجبات الغذائية للطلاب في خطوة تعكس الحرص على توفير أجواء مريحة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام. وقال مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المكلا الأستاذ أحمد محمد برحمان في مداخلة عبر برنامج صباح الخير يا حضرموت أنه يتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة في مدينة المكلا نحو 5736 طالبا وطالبة موزعين على 320 قاعة اختبارية تم تجهيزها واستكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان سير الامتحانات بصورة منظمة وهادئة. وأضاف في مداخلته يقول
2: شكرا جزيلا. طبعا نحن بدأنا نتابع الاستعداد لقبال الشهادة منذ فترة طويلة في أعداد الوسائل الخاصة بالطلاب وبحثها وأرسالها إلى مكتب وزارة بإشاعة حضرموت ووزارة التربية والتعليم اعتماد هذه الوسائل واختيار المجلس الخاصة بالطلاب في جميع نقاط الشهادة في مدينة المكلا وغيرها من مديريات المحافظة. بدأنا الاستعداد والحمد لله بالحمد أتت كافة الأقلام الخاصة بمجلس الطلاب لخوض هذا الاستحباب الوطني لاختبار الشهادة العامة. كلنا نقول التوفيق والسلام. بالنسبة لهذه الجوانب الصحية بالنسبة لمدينة المكلا والجوانب الأمنية هناك لجنة خاصة بالاختبارات اللجنة الشرفية الترعية وهناك لجنة ذات التحكم بمدينة المكلا تم التواصل مع الجهات المعنية في توفير الأجواء الآمنة لأبنائي الطلاب. وهنا سبي شكري تقديري لعضو مجلس القيادة الأستاذ أحمد القمشي محافظ المحافظة على اهتمامه ومتابعته لهذه العمل الاختبارية ودعمها ودعم العمل التربية والتعليم وهو الراعي الأول عملية التعليمية. نحن اليوم في مدينة المكلا مع هذه الحارة طبعا عندنا 38 مركز اختباري منها 28 مركز اختباري بها بعد الشمسية وعشر مراكز أخرى يوم أمس لقد حاضروا الجهات المعنية بتوفير مدات الكهرباء لهذه المناطق الاختبارية جزاها الله خير. وفر هناك المياه والعصائر والبسكوت لأبناء الطلاب يأخذ الاختبارات تري للسلطة المحلية ومكتب ولاية التربية والتعليم بساحة حضرموت والجامعة الاجتماعية وإدارة مدرسية وأولياء أمور وأصحاب الأدوية الخيرين في هذه المدينة على دعمهم لا محدود لتربية المكلا. طبعا نحن في مدينة المكلا اليوم أبناء الطلاب يأخذ اختبارات بعدد 5736 طالب وطالبة موزعين على 38 مركز اختباري موزعين على 320 قاعة اختبارية. مع هذا الأعداد من أبناء الطلاب هناك 1266 من الكوادر التربوية من لجان الضبط ورؤساء مراكز وملاحظين معلمين ومعلمات ولجان أمن ولجان مساندة ولجان صحية كل هذه مشاركة اليوم تعمل بروح الفريق الواحد في هذا الاستحباب الوطني. ونحن اليوم في ميزان ونمور إساءات في أول يوم بإذن الله تعالى بشكل طيب. طبعا نحن نبدأ من الساعة 5:30 مثل هناك الاختبارات من المطبعة الشبية في مكتب الوزارة في وجود رجال الأمن ويتم توزيعها على المراكز الاختبارية بحضور رؤساء المراكز الاختبارية ثم ينطلقون عبر وسائل النقل المعملة برجال الأمن والدوريات التابعة لها. وتصل هذه الاختبارات إلى المراكز الاختبارية حوالي الساعة 6:45 ويكون هناك استقبالها في كل مركز اختباري رجال الأمن المتواجدين على بوابة المدارس ومن ثم هناك تبدأ هذه اللجان الخاصة بالاختبارات لفتح المباريات قبل الاختبارات بربع ساعة تحديدا في 8:15 8:30 بالضبط تبدأ يبدأ الاختبار ويطلق الطلاب للاختبار 3 ساعات زمن الاختبار 11:30 في الاختبار يتم هناك تأريس هذه المباريات مرة ثانية وعودتها مع الأخوة رؤساء المراكز ورجال الأمن إلى المطبعة الشعبية أو للكنترول تحديدا في مكتب وزارة التربية والتعليم بساحة حضرموت. أولا يثمن هذا الجهد المجتمعي في مدينة المكلا ودعم المحدود للعملية الاختبارية. نحن الحمد لله وفرنا هناك 3250 كرتون من المياه بجهود الإدارات المدرسية وزارة التربية والتعليم ومكتب الوزارة والسلطات المحلية. هذه وفرت المياه في كل المراكز الاختبارية الآن كما قلت لك وفرنا هناك محافظ العصائر والبسكويتات والمولدات الكهربائية والأمور تمشي بصورة طيبة بإذن الله تعالى. نشكر كل من ساهم ودعم هذه العملية الامتحانية ووقف الجامعة التربية والتعليم. هذا ليس بالغريب على أبناء حضرموت بشكل عام وفي الآن بشكل خاص ليكون يكون لهم دور في مثل هذه المناسبات. أتمنى أن تستمر هذه الجهود بإذن الله تعالى، ونحرك أن كل الآباء والأمهات والخيرين وأصحاب النادي البيضاء يقفوا في هذا اليوم وعلى الأيام بقية من شهر يونيو باستمرار الاختبار بإذن الله تعالى. أتمنى لأبناء الطلاب التوفيق والسلام الذي يحفظ الله تعالى، وأن يحققوا أفضل الدرجات كما عودنا دائما أن تكون مكلة من المديريات التحقيق بنشيد الأسد المعاقد المتقدمة مع مصر الجمهورية ومصر المحافظة. طبعا نحن كل الطلاب المتقدمين لقرار الشهادة 5737 حضرت على أرقام دروسهم ومكتبين من وزارة التربية والتعليم، والآن موجودة مع الطلاب في المدرسة، وعندنا نسخ احتياطية موجودة في مراكز اختبار بوضحات ما تنقل الآن لهذه الدروس أو شيء. اللجنة الاختبارية عندها نسخة ثانية لاستقبال الطالب وفحص هويته ودخول الاختبار. لا يوجد ما كذلك أبدا من هذه الناحية، اللي هو مرتبة جدا مع الطالب أن يهتم بالمذاكرة ويقل مدى الاختبار، وتكون في استقبال اللجنة الاختبارية وعندها من الطالب ما تثبت هناك استحقاق الطالب لدخول المدى الاختبارية. والثاني من الاختبارات يكون يوم الثلاثاء إجازة رسمية واحد محرم، وبالتالي هذا اللي بعد الاختبار هذا الأسبوع القادم، وما بعد الأسبوع الثالث بتكون هذا الاختبارات. إجازة يوم واحد يكون يوم 28 في الأسبوع الرابع. نحن عندنا تقريبا 35 طبيب من الأطباء الخاصين بالصحة النفسية، هم زين أمراض الاختبارية كاملا، وعندنا خط ساخن مع الأستاذ المجد بحضارة مسؤول الصحة النفسية بالتربية والتعليم، وعندنا هناك خط ساخن آخر بالاختبارات الأستاذ إذا كنت قاعد تعيش كثيراً من الأسئلة، وعندنا خط ساخن بالأخوة في الأمن النجيب عبد الله بدروان والنجيب إيمان تركي. كل الأمور هذه الصحية والأمنية والاختبارية مأمنة، ونضع غرف عمليات تشتغل من الصباح الباكر وتستمر الآن تسلم المباريف الساعة 12:30 من الساعة 1 الكل موجود في هذا الجانب، بحيث أن المجتمع كامل والأهالي والطلاب من الأمور تسير بصورة طيبة، وهناك بنات في حضرموت لهم خبرة في هذا الجانب ومأمنة بالاختبارية بشكل كامل. نحن نقول الأهالي اليوم يأتي دور الأب ودور الأم اليوم في توفير الجو النفسي المنزلي الآمن للطالب، لذلك نوفر له الجو النفسي والهادي والآمن والمطمنة أنه هو داخل اختبار فقط وسيلة، هي عبارة عن اختبارات منهجية أتت من مقررات دراسية، أخذ الطلاب كل المقررات، الاختبارات تراعى كافة الظروف للطالب، الكل إلى جانب الطالب، ونحن اليوم في مركب واحد، الآباء والتربية والصحة والتعليم والأمن يخوض هذا الاستحقاق الوطني، والذي نأمل أن يمر على خير وأن يكون أبناء الطلاب يحققوا في الدرجات. أتمنى من الطالب أن يستثمر وقته في الاجتهاد والجد والمثابرة، أن يتأذنك على المزيات ويشتفى البطرة، أن تكون الأسرة لها دور في تقييم الأبناء والبنات في خوض هذه الاختبارات. لا داعي للقلق، القلق هو ربما يعني يغلب هناك كثير من الأفكار، يعطي الأمل والتفاعل وهو مفتاح النجاح بإذن الله تعالى. نسعى دائما إلى تقييم أبنائنا والطلاب عبر الأسرة، عبر المجتمع، عبر منبر خطبة الجمعة، عبر الإذاعات المكلة، أن تكون هناك الأمور بإذن الله تعالى طيبة بإذن الله تعالى. وكما قلت لكم نحن منذ بداية العام الدراسي شهدنا هناك استقرار كامل في العملية التعليمية في هذه المديرية، استقرار كامل في توفير المناهج الدراسية، في حضور المعلمين، أشكر زملاء المعلمين والمعلمات والإدارة المدرسية على هذه الجهود الطيبة الرائعة في استقرار التعليم في مدينة المكلا. ونحن اليوم لجنة ثمرة هذا الجهد، جهد الأب وجهد الأم وجهد الأسرة والمدير والمعلم والمعلمة والطالب نفسه، هذا الجهد لا أنا ما أقول عبارة عن ثمرة يعني سنة فقط، إنما هو حصيلة مرور 12 عام من الدراسة، 12 سنة مخرجات التعليمية هي مخرجات الجامعة. أتمنى أن يحبوا أغنياء الطلاب أفضل الدرجات حتى تأهلهم إلى مختلف كليات جامعة حضرموت والجامعات العربية بإذن الله تعالى. طبعا نحن عندنا الفرق الطبية التربوية هي دائما لجنة الميزان، وقبل الاختبارات ترفع يبقى طبية التربوية هناك منقطع من المناهج، يرفع هناك مدير مدرسة منقطع من المناهج، يرفع هناك المعلمين أي ملاحظات هناك على المناهج أو إشكالية فيها، فهذه المقررات والمناهج لها مختصينها، ووضع الاختبارات والاختبارات هناك مصفوفة خاصة ومواصفات خاصة بالاختبارات الشهادة، تراعي كافة الظروف بمراعاة بإذن الله تعالى. فأقول كما قلت لك أخي العزيز لا داعي للقلق أبدا، نطمن أبناء الطلاب أن وضع الاختبار الاحتضان، معد الاحتضان، مشروع الاحتضان هو معلم، هو تربوي، هو موجه، هو اب اصلا في المجتمع هذا، يعرف كافه الظروف التي يمر بها الطالب في المجتمع بشكل عام. ونحن والمكتب الوزاره والوزاره والسلطه بالتاكيد على درايه هذه المواضيع، وسنجي في الاجابه من الطلاب ان شاء الله تعالى نحقق افضل النتائج. نحن الان على باب التكريم مع الاخوه الكريم الحافظ الاستاذ حسن ومدير عام التجاره والتعليم والتلاميذ ومدير عام دين القله الاستاذ فياض ووفد وزاري بقياده المهندس يعمر، كلهم الان متواجدين في ثانويه المكلل للبنات لتبشير الاختبارات والانطلاق الى بعض المراكز المجاوره ايضا للتبشير والاطلاع على السيره الاختباريه. ان شاء الله تكون الامور طيبه. اشكرك استاذ محمد وكل اعضاء الفريق عندك، دعواتكم لنا ولابناء الطلاب التوفيق.
1: الى هنا مستمعينا الاكارم وصلنا واياكم الى نهايه متابعاتنا الاخباريه، هذه تحياتي مروه صالح ولكم التحيه من اداره الاخبار والبرامج السياسيه علي محمد عمره ومن التسجيل الزميل عبد الله سعيد الساود. الى اللقاء.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت، أنتم تستمعون الآن لأحمد يسلم زبير في أغنية باب الزعل المقفول حتى الساعة 2:30. أنتم على موعد مع برنامج المجلة.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

الروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب يرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة لمنتخبنا الوطني الذي حقق إنجازا تاريخيا لأول مرة بتأهله إلى بطولة كأس آسيا لكرة القدم، حيث تجاوز منتخبنا الوطني ظروفه ومعاناته وفاز على منتخب لبنان في المباراة الحاسمة التي أقيمت في الدوحة. ورغم أن المنتخب اللبناني لعب بفرصتي الفوز أو التعادل، بينما لم يكن أمام منتخبنا أي خيار سوى الفوز، إلا أن نجومنا استطاعوا تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين دون مقابل. وبهذا الفوز تأهل منتخبنا إلى نهائيات كأس آسيا 2027 التي ستقام في المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام.
1: لعبت بعد ذلك نقلة حاضرة موجودة مرة أخرى لمسة لدى المنتخب اليمني تتهيأ. صالح كرة تمريرة ما فيها راية، ما فيها راية، إنساني إنساني إنساني.

الأخبار. في أجواء فرائحية عيدية أسادت الألفة والمحبة والجمع بكوادر وشخصيات رياضية وتربوية ومجتمعية من أبناء منطقة فوة، أقامت الهيئة الإدارية لنادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي بفوة برئاسة العقيد صلاح سالم المشري اللقاء السنوي العيدي الأول بحضور الأستاذ فياض فرج بعامر المدير العام لمديرية مدينة المكلا ورئيس اللجان المجتمعية الأستاذ محمد سالم الجفري ورئيسي اتحادي ألعاب القوى والأعلام الرياضي بساحل حضرموت. وخلال اللقاء الذي احتضنه ديوان منزل الشيخ محمد أبو بكر العمودي، أشار بعامر إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز أواصر التعاون والمحبة بين أبناء الأحياء، مؤكدا الدور الذي تلعبه الأندية الرياضية في تنظيم مثل هذه اللقاءات في إطار المناسبات العيدية الفرائحية. وأعلن مدير عام المكلا عن تقديم أوجه الدعم والمساندة للإدارة الجديدة لنادي هلال فوة في تدخلات البنية التحتية لمنشاة النادي وبرامج أنشطة فريقها الرياضية القادمة. كما زف بعامر البشرى في رعاية السلطة المحلية بالمديرية في تنظيم دوري رياضي لفرق أحياء المكلا التابعة للأندية كأول حدث رياضي شبابي على مستوى المديرية، على أن تشكل لهذا الدوري لجنة فنية متخصصة خلال الأيام القادمة. وكان رئيس نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي بفوة قد رحب بقيادة السلطة المحلية والشخصيات الرياضية والتربوية التي تمثل واجهة لكل أبناء المنطقة، شاكرا الجميع على تلبية الدعوة لهذا اللقاء الذي يعتبر فاتحة خير للعمل معا من أجل خدمة الشباب الرياضي. وتخلل اللقاء مداخلات من قبل بعض الحاضرين مباركين الثقة للإدارة الجديدة لتولي شؤون النادي، مشيرين إلى أهمية التكاتف والتعاون من قبل الجميع، مستعرضين التاريخ العريق لهذا الكيان وإنجازاته الرياضية التي تحققت أبرزها لفريق ألعاب القوى بالنادي كأبطال على مستوى المحافظة والجمهورية. بعد ذلك تفقد المدير العام لمديرية المكلا فياض بعامر وإدارة النادي وشخصيات مقر إدارة ومنشأة ملعب النادي، مطلعين على أبرز التحديات التي تقف عائقة أمام تطوير المنشأة. ووجه بعامر بنزول الفريق الفني للمديرية وعمل الدراسات الخاصة بالمنشأة ورفعها لقيادة السلطة ليتم إدراجها في المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية لتكون واجهة وقبلة لكل شباب المنطقة تحتضن جميع أنشطتهم الشبابية والرياضية. افتتح مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسيدي ومدير عام مديرية بروم ميفع الدكتور خالد حسن الجوهي بمعية رئيس نادي نصر بروم الرياضية الثقافية الاجتماعي الأستاذ مطيع بامزاحم مشروع إعادة تأهيل منشأة نادي نصر بروم الرياضية الثقافية الاجتماعي، والذي نفذ بتمويل من السلطة المحلية بمديرية بروميفع وتنفيذ مؤسسة يسلم سالم المحمدي وإخوانه للمقاولات والتجارة العامة وسط حضور رسمي ورياضي واجتماعي وشبابي واسع. وعقب مراسم الافتتاح قام الحاضرون بجولة ميدانية في مرافق المنشأة، استمعوا خلالها إلى شرح مفصل من المهندسين المشرفين على المشروع حول الأعمال المنفذة والتي شملت إعادة تأهيل المكاتب الإدارية والمخازن والصالة الرياضية ودورات المياه والسور الخارجي والبوابة الرئيسة ومنظومة الإضاءة والتشير،
إلى جانب تطوير وتأهيل الملعب المتعدد الاستخدامات بما يتيح ممارسة ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد، فضلا عن تهيئة البنية التحتية اللازمة لمزاولة عدد من الألعاب الرياضية الأخرى مثل التايكوندو والملاكمة وكمال الأجسام. وأشاد مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسيدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بمديرية بروميفع في دعم القطاعين الشبابي والرياضي، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع تسهم في توفير بيئة رياضية ملائمة لاحتضان الشباب وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز دور الأندية الرياضية في خدمة المجتمع. من جانبها أكد مدير عام مديرية بروميفع الدكتور خالد الجوهي أن السلطة المحلية تولي قطاع الشباب والرياضة اهتماما خاصا انطلاقا من إيمانها بالدور الحيوي الذي تقوم به الأندية الرياضية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرا إلى أن دعم المنشآت الرياضية والشبابية يأتي ضمن أولويات السلطة المحلية وخططها التنموية. بدوره عبر رئيس نادي نصر بروم الأستاذ مطيع بامزاحم عن بالغ شكره وتقديره لقيادة مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت ممثلة بالكابتن حسن مسيدي والسلطة المحلية بمديرية بروميفع ممثلة بالدكتور خالد الجوهي ولكافة الداعمين والشخصيات التي ساندت النادي وأسهمت في إنجاز هذا المشروع، وفي مقدمتهم سعادة الدكتور عمر عبد الله بامحسون ومعالي الدكتور سعيد سليمان الشماسي وسعادة الشيخ صالح عبد الرحيم بامزاحم. حضر مدير عام مديرية الديس الشرقية الأستاذ عوض مسلم العجيري ورئيس نادي اتحاد الشبيبة الأستاذ وليد علي باعشن التمرين الرياضي لفريق النادي، حيث اطلع على سير التدريبات ومستوى الجاهزية لدى اللاعبين. وألقى المدير العام كلمة توجيهية وتشجيعية حث فيها الرياضيين على مواصلة الاجتهاد والانضباط، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالشباب والرياضة ودعم الأنشطة التي تسهم في تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم. من جانبه ثمن رئيس نادي اتحاد الشبيبة هذه الزيارة معتبرا إياها دافعا معنويا كبيرا للاعبين، مؤكدا استمرار النادي في أداء رسالته الرياضية والشبابية بما يخدم أبناء المديرية.

0: وساحل سيحوت، وهو مدرب مؤهل علميا وفنيا يحمل شهادة تدريب سي المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومن المدربين الرسميين في مجال التدريب.
1: ضرب احمد شد في كل مكان، يا حلوه حلوه حلوه الباصه، تمريره رائعه وخطيره، بس داخل ما تمشي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
2: في الملعب شديد الباس
3: وصار
2: الرياضة تبدو عالباس، يا ناس هلوا وارفعوا الاعلام للاهلي لهيبتوا في الملعب شديد الباس
3: وصار الرياضة

أكرمت إدارة نادي اتحاد الشبيبة الرياضي عقدا رسميا مع المدرب الوطني الكابتن خالد سالم أحمد العكبري بحمد لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعدادا لخوض منافسات تصفيات الدرجة الثالثة المقبلة. ويعد العكبري من الأسماء الرياضية المعروفة في محافظة حضرموت، حيث سبق له تمثيل نادي شعب حضرموت لاعبا خلال الفترة من عام 91 حتى 2005، وحقق مع النادي العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بكأس رئيس الجمهورية عام 2000 والمشاركة في بطولة كأس آسيا للأندية بالسعودية عام 2002 إلى جانب تحقيق بطولات محلية عدة. وعلى صعيد متصل وضمن توجهاتها الرامية إلى تطوير الأداء الفني ورفع جاهزية الفريق، أعلنت إدارة نادي اتحاد الشبيبة الرياضي تعاقدها مع الكابتن أسامة عبيدون لتولي مهمة تدريب حراس المرمى بالنادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهاز الفني والاستفادة من الخبرات التدريبية المتخصصة.

بارك الإعلام الرياضي بساحل حضرموت اختيار نجم منتخب ساحل حضرموت والفريق الأول لكرة اليد بنادي شعب حضرموت اللاعب مصطفى صالح بن قاسم ضمن القائمة النهائية للمنتخب اليمني لكرة اليد المشاركة في بطولة التحدي الآسيوية التي تحتضنها العاصمة البنغلاديشية داكا خلال الفترة من 9 إلى 15 من يونيو. وأكد رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت فادي سالم حقان أن اختيار اللاعب مصطفى مستحق كونه من أفضل العناصر التي تمتلك عقلية فنية رائعة وتتمتع بالعديد من المهارات في فنون اللعبة.

في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والتراحم، قامت إدارة ولاعبو نادي المكلا الرياضي وأعضاء رابطة ومشجعي النادي الأخضر في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بزيارة إلى مشفى الأمومة والطفولة بمدينة المكلا لمشاركة المرضى وذويهم فرحة العيد وتقديم

الهدايا والعيديات للأطفال والأمهات الراقدين في المشفى. وشهدت الزيارة أجواء مليئة بالمحبة والفرح، حيث تبادل اللاعبون وأعضاء الرابطة التهاني والتبريكات مع المرضى والأسر والطواقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في مبادرة إنسانية هدفت إلى إدخال السرور إلى قلوب الأمهات والأطفال والتخفيف من معاناتهم خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة. وأكد المشاركون في الزيارة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لنادي المكلا ورابطته الجماهيرية وحرصهم الدائم على مشاركة المرضى فرحة العيد ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال والأسر المتواجدة في المشفى.

لم يشعر عشقت بجنون عشقت بجنون العب والريم امساكك كلها بفنون كلها بفنون اخضر وابيض يا شعاري.

أقر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027 إلى 12 ناديا بدلا من 8 أندية بعد توزيع المقاعد على مستويين، بحيث يكون نصيب اتحادات المستوى الأول مقعدين والمستوى الثاني مقعدا واحدا. وجاءت في المستوى الأول اتحادات السعودية والإمارات وقطر والعراق ليشارك منها ناديان من كل اتحاد، بينما جاءت في المستوى الثاني اتحادات عمان والبحرين والكويت واليمن ليشارك منها ناد واحد. ومن المقرر سحب قرعة البطولة في 9 سبتمبر المقبل، بينما ستقام المنافسات خلال الفترة ما بين 13 أكتوبر 2026 وحتى 30 أبريل 2027.

تشهد بطولة كأس العالم 2026 حدثا غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية مع مشاركة 8 منتخبات عربية للمرة الأولى في نسخة واحدة من المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من يونيو إلى 19 من يونيو 2026. وتستفيد المنتخبات العربية من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برفع عدد المشاركين في البطولة من 32 إلى 48 منتخبا في خطوة فتحت الباب أمام حضور عربي قياسي. ويمثل العرب في النسخة المقبلة كلا من مصر وتونس والمغرب والجزائر من القارة الأفريقية إضافة إلى السعودية وقطر والأردن والعراق من آسيا.

ستتوزع المنتخبات العربية على 7 مجموعات مختلفة، حيث يلعب منتخب قطر في المجموعة الثانية إلى جانب كندا والبوسنة والهرسك وسويسرا، بينما يخوض المغرب تحديا قويا في المجموعة الثالثة أمام البرازيل واسكتلندا وهايتي. أما المنتخب التونسي فيوجد ضمن المجموعة السادسة رفقة هولندا والسويد واليابان، فيما يبدأ منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الأفريقية مشواره في المجموعة السابعة أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. وسيواجه المنتخب السعودي اختبارا صعبا في المجموعة الثامنة التي تضم أسبانيا وأوروغواي وكافيردي، بينما يعود العراق إلى المونديال بعد غياب دام 40 عاما عبر مجموعة قوية تضم فرنسا والسنغال والنرويج. ويبقى المشهد الأبرز عربيا في المجموعة العاشرة التي ستجمع الجزائر والأردن مع الأرجنتين حاملة اللقب والنمسا.

0: الروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيد، ومن أمام الميكروفون محمد بن الشيخ أبو بكر. إلى اللقاء.
1: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة فيلم كل صوت حضر نبقى الآن مع من كلام سيد المرسلين، وذلك تمهيدا لنقل آذان صلاة العصر عند 3:06.
1: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له فذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. أما الآن أعزائي المستمعين، تبقون مع آل عبير في ابتهالات يا سميع الدعاء.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 3:15 أنتم على موعد مع برنامج بيت وخبر من إعداد والتقديم عمر محفوظ باني. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محفوظ بن بريك في أغنية متى الأيام

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا لإخباره وإمتاعه فحسب.
1: وعليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتليد.
1: من التراث الأدبي العربي
0: بيت وخبر.
1: برنامج أسبوعي
0: من إعداد وتقديم عمر محفوظ باني.
2: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد.

قال شاعر: وإنا رأينا المشرفيات والقنا وبذل الندى للمكرمات مراقيا. هذا البيت للشاعر العباسي الخليفة عبد الله بن المعتز بن الخليفة المتوكل بن الخليفة المعتصم بن الخليفة هارون الرشيد. ولد سنة 47 و200 للهجرة في مدينة سامراء في أيام جده المتوكل، وكان النزاع في ذلك الحين على الخلافة وعلى ولاية العهد ثائرا ومنذرا بالحدة، فقد كان رؤساء الجند الأتراك يتلاعبون بالخلافة والخلفاء فيولون خليفة ويعزلون آخر. في هذا الجو العاصف السياسي لم يكن لابن المعتز ولا لأحد غيره أن يتمنى الخلافة، ولذلك فقد انصرف ابن المعتز إلى تلقي العلم ونظم الشعر وتأليف الكتب وإلى حياة ناعمة لاهية، وكان من أساتذته المبرد والضبي وأبو العباس ثعلب. ولما مات الخليفة المستكفي سنة 295 للهجرة خلفه المقتدر، غير أن الجند لم يرضوا عن المقتدر وأرادوا أميرا عباسيا يولونه الخلافة، فوقعوا على عبد الله بن المعتز فبايعوه سنة 296 للهجرة بعد أن سجنوا المقتدر، غير أن أنصار المقتدر عادوا فجمعوا صفوفهم في اليوم التالي وأخرجوا المقتدر من السجن، ثم أخذوا ابن المعتز فعذبوه حتى مات، وبذلك يكون عبد الله قد تولى الخلافة ليلة واحدة.

كان عبد الله بن المعتز أديبا شاعرا وناقدا عالما مصنفا يجيد النظم والنثر، وكان واسع الثقافة بعدد من فنون المعرفة، بصيرا بصنعة الألحان. ومن كتبه كتاب الآداب في الأخلاق وكتاب البديع وطبقات الشعراء المحدثين وأشعار الملوك. وهو شاعر مكثر مجيد حسن الطبع جيد القريحة صاحب صناعة، وهو حسن الاختراع للمعاني فصيح الألفاظ سهل التراكيب جميل الديباجة يصيب التشابيه والاستعارات. أما فنونه فهي الأدب والفخر والمدح والرثاء والهجاء والوصف والنسيب والطرد والزهد. ويمتاز وصفه بتناول وجوه الحياة المترفة في القصور، ويكثر في وصف الخمر ووصف الحلى والجواهر، وله في الهلال والنجوم أوصاف بارعة قيل أنها أفضل شعره. قال عنه الأصفهاني في كتابه الأغاني: وممن صنع من أولاد الخلفاء فأجاد وأحسن وبرع وتقدم جميع أهل عصره فضلا وشرفا وأدبا وشعرا وظرفا وتصرفا في سائر الآداب أبو العباس عبد الله بن المعتز، وأمره مع قرب عهده بعصرنا مشهور في فضائله وآدابه شهرة تشرك في أكثر فضائله الخاصة والعام. وشعره إن كان فيه رقة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين فإن فيه أشياء كثيرة تجري في أسلوب المجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين، وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ما هم بسبيله.

البيت المذكور من قصيدة قالها عبد الله بن المعتز في منتزه، وكان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسيقى والكلام على النغم وعللها، وله في ذلك وفي غيره من الآداب كتب مشهورة ومراسلات بينه وبين غيره من الأدباء تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه. ومطلع القصيدة التي منها البيت المذكور: أيا وادي الأحباب سقيت واديا، ولا زلت مسقيا وإن كنت خاليا. وفيها يقول: ألا رب يوم قد لبست ظلاله، كما أغمد القين الحسام اليمانيا، وإن ثقبته العين لاقت قراره، تخال الحصى فيها نجوما سواريا، إذا ما تمشت فيا عين خريدة فليست تخطاني إلى من ورائي، وليل كجلباب الشباب قطعته بفتيان صدق يملؤون الأمانيا، وإنا رأينا المشرفيات والقنا وبذل الندى للمكرمات مراقيا، وجمع سقينا أرضه من دمائه، ولو كان عافانا قبلنا العوافيا، ودسناهم بالطعن والضرب دوسة، أماتت حقودا ثم أحيت معاليا.

وقد اشتهر ابن المعتز بوصف الهلال والنجوم، ومن ذلك قوله: زارني والدجى أحم الحواشي، والثريا في الغرب كالعنقود، وهلال السماء كطوق عروس بات يجلى على غلائل سود. ويقول: وكأن المجر جدول ماء نور الأقحوان في جانبيه، وكأن الهلال نصف سوار، والثريا كف يشير إليه. ولعبد الله بن المعتز من النثر ما لا يتعلق به شيء من الكلام، ومن ذلك قوله: العاقل من عقل لسانه، والجاهل من جهل قدره، إذا الباغي بغى عليك قام الناعي بك. العقل غريزة تزينها التجارب، والحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر في اللسان. النفس أدنى عدو، النصح بين الملأ تقريع، المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المنخفض من الأرض أكثر البقاع ماء. إذا زاد العقل نقص الكلام، منع الحافظ خير من عطاء المضيع، الآمال لا تنتهي والحي لا يكتفي، والمعرفة بالفضيلة عليك فضيلة منك. قلوب الأخيار حصون الأسرار، والغضب ضد العقل، النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن يخمدها ألا يجدد حطبها. وكذلك العلم لا يفنيه الاقتباس منه، ولكن فقد الحاملين سبب عدمه. لا راحة لحاسد ولا حياء لحريص.

ومما يروى أن عبد الله بن موسى الكاتب قال: دخلت على عبد الله بن المعتز في داره، وفي داره طبقات من الصناع، وهو يبني داره ويبيضها، فقلت: ما هذه الغرامة الحادثة؟ فقال: ذلك السيل الذي جاء منذ ليال أحدث في داري ما أحوج إلى الغرامة والكلفة. وقال: ألا من لنفس وأحزانها، ودار تداعى بحيطانها، أظل نهاري في شمسها، شقيا معنى ببنيانها، أسود وجهي بتبييضها، وأهدم كيسي بعمرانها.

ومن طريف ما يروى ما رواه ابن المعتز قال: كانت خزامة جارية الضبط المغنى تنادمني وأنا حدث، ثم تركت النبيذ، وكانت مغنية محسنة شاعرة ظريفة، فراسلتها مرارا فتأخرت عني فكتبت إليها: رأيتك قد أظهرت زهدا وتوبة، فقد سمجت من بعد توبتك الخمر، فأهديت وردا كي يذكر عيشة لمن لم يمتعنا ببهجتها الدهر. فأجابت: أتاني قريض يا أميري محبر، حكى لي نظم الدر فصل بالشذر، أأنكرت يا ابن الأكرمين إنابتي، وقد أفصحت لي ألسن الدهر بالزجر، وآذنني شرخ الشباب ببينه، فيا ليت شعري بعد ذلك ما عذري. ومن جميل شعره وأكثره شهرة قوله في الحسود: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.

0: المستمعون الأعزاء، شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: من التراث الأدبي العربي
2: بيت وخبر.
1: برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم عمر محفوظ باني.

عمدي غيث، سهير الببلي في منزل على التلال.

0: الهوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء، والتي خصصناها الحديث عن أزمة المشتقات النفطية. بترول ديزل أصبح حديث كل مجلس، طوابير أسعار جديدة، انقطاعات، من المسؤول وما هي الحلول؟ لكي نضع اللغات على الحروف، يسعدني بأن يكون معي في هذه الحلقة المدير العام لمديرية مدينة المكلا أستاذ فياض بعامر، والعزيز سعيد الديني المدير العام لشركة النفط ساحل حضرموت. سنكون معكم بإذن الله في تفاصيل هذه الحلقة. كونوا معنا بعد فاصل. تحياتي أنا في مخريبة من إعلام التقديم، تحيات العزيز سالم بلقدي مخرجا منفذ، ومن إدارة الإعلام الجديد العزيزة مادلينا باكود. فاصل ثم نواصل.

0: بعدين وصلت المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز مخرج ومنفذ هذه الحلقة العزيز سالم بلقدي. ونبه هاتف البرنامج 30-29-29 مباشر، سنتلقى اتصالاتكم بعد العاشرة وثلاثين دقيقة لنتيح لضيوفنا الكرام الحديث عن هذا الحلقة المهمة والتي تلامس حياة المواطن بشكل عام. طبعا أنا أشكر العزيزان فياض بعامر مدير عام ديت المكلا، والأستاذ سعيد ديني المدير العام لشركة النفط الوطنية سعد حضرموت على تجاوبهم لمناقشة هذا الموضوع الحساس الذي طرح أحيانا يكون الطرح في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير صحيحة، ويتلقى الناس الأخبار التي فعلا يعني تقلق حياة المواطن. وأنا كما أسرت سابقا سنضع اليوم النقاط على الحروف مع العزيزان فياض وسعيد، وسنتلقى اتصالاتكم أيضا وكرر بعد العاشرة والنص. حياكم الله.
1: الله يحييك.
0: طبعا أولا أنا سعيد حقيقة بتجاوبكم معنا اليوم، أنا سعيد لأول مرة تكون معنا وأنا أشكرك. أما أبو نايف فياض دائما يكون معنا، وبإذن الله إن شاء الله سعيد ستكون لنا حلقات أخرى وقت أطمأن الناس على الوضع
2: بإذن الله.
0: طيب خلينا نبدأ معك. طبعا نحن وزعنا الحلقة على ثلاثة محاور، المحور الأول الوضع الحالي للمشتقات، أيضا المحور الثاني هو أزمة إيقاف الديزل المدعوم، وهذا هي زي ما يقولوا رأس العصيبة اللي فعلا مفروض تحدث فيها، واللي أخذت منح آخر في مواقع التواصل الاجتماعي أنه شركة النفط كانت سبب في إيقاف هذا الديزل المدعوم. لكن عندما تواصلنا أنا أتحدث كمعد برنامج، تواصلنا مع العزيز سعيد الديني والعزيز فياض، كانت الأمور غير ما كتبت. ايضا المحور الثالث اللي يعني خطه شركه النفط مع مديريه انديد مكلا، يعني خطتهم على المدى القصير والبعيد لحلحله هذا الموضوع. سعيد خلينا ابدي معك. الوضع الحالي للمشتقات النفطيه، اولا نتحدث عن الكميه الواصله الى المكلا اسبوعيا، هل تكفي احتياجات المحطات الكهرباء والمخازن، ايضا محطات تزويد المواطنين بمدى الديزل والبترول؟ تفضل سعيد.
2: أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرف أن نكون معكم أخوي فهيم.
0: لا نشرف الله، الله على جوابك هذا والله العظيم،
2: الله يكرمك. بالنسبة للوضع الحالي في المشتقات النفطية، الوضع مستقر جدا بالنسبة لمادة الديزل. الكميات اللي هي تفضلت عنها انها بشكل اسبوعي، مش انها بشكل اسبوعي، احنا تجي عندنا كميات اللي هي البواخر توصل الى الميناء، يتم فحصها طبق المواصفات اللي هي معتمده في مصافي عدن. موضوع الاستيراد يكون فيه عقود مع الاداره العامه في عدن، وعلى ضوها تجي البواخر الى الميناء المكلا. فيما يخص المادتين البترول والديزل، وهذه الكميات تكون ممكن أنها كافية لشهر أو في هذه الحدود.
0: سعيد حلوة، يعني عطفا أنا تفضلت بو أنه نقطة جدا مهمة أوضحتها الآن، أنه أنا شخصيا كمعد مقدم برنامج إشكال الهواء وكإعلامي وصحفي، أنه كانت عندي فكرة أنه هي الشركة في فرع حضرموت هي المتعهدة لتوقيع الاتفاقيات، الآن أشرت إلى أنه المركز هو المتسيد في هذا الموضوع.
2: نعم بالضبط.
0: تفضل.
2: أن شركة النفط في الفرع، فرع ساحل حضرموت،
0: نعم،
2: هي تكون عندها اتفاقيات موجودة من الإدارة العامة. الإدارة العامة هي من تبر من العقود مع التجار عن طريق وزارة النفط. هذه هي الجزئية.
0: يعني الشركة هنا ما هي إلا متلقية لعقود وقعت في عدن.
2: بالضبط.
0: إذن نعم. يعني مسؤولية تعود إلى المركز هناك.
2: نعم. في موضوع الاستيراد وغيره.
0: نعم.
2: موضوع الكميات اللي هي تجي عن طريق بتروموسيل اللي تكلم عنها أنها مدعوم ومن هذا القبيل. كانت من قبل تجي كميات اللي هي 750 إلى أكثر من هذا يوميا. بعد تقريبا فترة قبل 3 أشهر تقلصت إلى 350، بعدها إلى 200، وكانت الكميات اللي تروح إلى منحة الكهرباء
0: اللي متعهدة فيها بتروموسيل.
2: بترمزي عن طريق البرنامج السعودي.
0: السعودي نعم. نعم. طيب سأعود لك سعيد. حيا
1: الله يحييك.
0: يعني أنتم عنصر فعال في ما يدار تحديدا في مديرية مدينة المكلا. تعايش الواقع، وأن أنا وضعت سؤال على الأستاذ سعيد حول موضوع الكميات الواصلة، هل فعلا هي تغطي سوق محلية أو الكهرباء والمحطات؟ أنتم في مديرية المكلا كيف تعلق على هذا الموضوع تحديدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يسعدنا أن نكون معكم، ونحن أصلا من أهل البيت دائما نحن حاضرين معكم.
0: والله نعم، وابو نايف مش مجاله
1: وجهك. حياك الله.
0: ومجد يجيب سأل عليك حضرت.
1: وأرجو أن يكون يعني استضافتنا فيها فائدة، يعني تنوير الشارع وتنوير الناس بما هو يعتمل داخل المديرية والمحافظة بشكل عام.
0: نعم.
1: بالنسبة للمشتقات والأزمة الحاصلة الآن، أولا لابد أن يعرف الكل أن المشتقات زي ما تفضل أخي سعيد أنها كانت توصل إلى عبر الشركة عن طريق بترومسيلة، الآن في منحة سعودية أخذت المشتقات كاملة ووزعت على محطات الكهرباء. فنحن في المديرية أو في الشركة ما نحن إلا متلقين للكميات التي تصل إلينا. حقيقة الكميات اللي هي توصل الآن سواء كان للتموين للسيارات وغيرها كميات بسيطة، لكن عبر العقود التي تبرم في المركز. نحن كمديرية مدينة المكلا حاولنا نوضع بعض الآليات التنسيقية مع مدير عام مكتب الشركة مدير عام الشركة من أجل تزويد بعض القطاعات الهامة بمادة بالمحروقات بشكل عام التي نرى أنها في حاجة ضرورية للتدخل. حقيقة ستكون الأسعار مش زي ما كانت من قبل، لكن نحاول قدر المستطاع أنها تكون مدعومة عن ما هو موجود في السوق. هناك تنسيق مع الأخ المدير العام مع مدير عام مكتب الصحة من أجل تزويد المنشآت الصحية الحكومية بكميات معينة وفوق ما يرفع من قبل المستشفيات عن طريق الإدارة العامة طبعا.
0: معلش أستاذ فياض، يعني فهذا محور هو المحور الأساسي في حلقتنا لهذا اليوم، سنعود له باستفاضة كبيرة، لكن الآن أنت والمسؤول الأول مدير المكلا، يعني فعلا كميات المستهلك، يعني فعلا أنه تنسيق بينكم وبين الشركة أنه لا يكون في أزمة داخل السوق.
1: التنسيق متواصل مع الأخ المدير العام وأيضا على مستوى المحافظة الأخ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة يولي الموضوع اهتمام كبير من أجل استقرار تموين المشتقات النفطية سواء كان في مجال الكهرباء أو في مجال التمويل المحلي للسيارات. فالجهود تبذل، وإن شاء الله في القريب العاجل سنرى انفراجة في هذا الملف
0: بإذن الله. أستاذ سعيد لعلك لديك تعليق ما قاله أستاذ
2: نايف. طبعا في جزئية أن الآن إحنا في أزمة تقريبا أنها على مستوى المحافظات الأخرى كامل تعتبر حضرموت أو الساحل حضرموت ما فيها أزمة ولا مرت بأي اختناق.
0: يعني في جزئية أفضل من غيرنا يعني
2: بكثير.
0: يا سلام،
2: الحمد لله والفضل الله عز وجل.
0: نعم.
2: في الأول والأخير
0: أكيد
2: احنا نعمل جهود بسيطة وفق الإمكانيات اللي متاحة عندنا. لكن من أول ما مسكت أو توليت الإدارة في الفرع إلى يومنا هذا ما مرت فيها مثلا أزمات أو أنه البترول أو مادة ديزل ما هو موجود. كان يشكل جزئية معينة مثلا إذا كان فيه قطاع في الطريق خارج عن الإرادة
0: طبعا
2: خارج عن الإرادة وما وصلت كميات، ومع هذا كان يكون عندنا كميات اللي هي مخزونة نحاول مش أننا نقطعها عن السوق كامل، لا اللهم أننا نعمل على تقنين إخراج الكميات إلى السوق وترشيدها بحيث أنها ما بدل ما تكفينا أسبوع
1: تكفينا
2: أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع
0: حتى تحل أزمة هذه.
2: نعم. وكنا برضه نواجه إشكاليات الموضوع التهريب وما التهريب وعلى تواصل بشكل مباشر مع مدير الأمن ونوابه جزاهم الله عنا خير في هذه الجزئية يعني كانوا هم واقفين معنا.
0: ممتاز.
2: والأخ المحافظ مطلع على هذه الجزئيات وداعم بشكل كبير.
0: طيب أستاذ فياض، فعلا يعني الأستاذ سعيد أشار إلى موضوع أنه أحيانا تكون أمور خارج وفق إطار شركة النفط ساحل حضرموت، يعني انقطاع طريق وهكذا اللي حصل. أنتوا كيف تدخلوا في هذا الموضوع؟ افترض وقلت أنه فعلا أنه في مشكلة حصلت، الكل يكمل البعض.
1: أكيد أكيد أكيد أنه في هناك تنسيق وعلى مستوى عالي يتم من أجل حلحلة مثل هذه القضايا. تواصل الأخ عضو مجلس القيادة الرئاسي وتدخله في هذه الإشكاليات الحاصلة من أجل حلحلة مثل هذه القضايا كان له دور كبير في يعني عدم أو تخفيف من حدة هذه الأزمات الناتجة
0: لكي لا تحصل أزمة يعني
1: على المطاعات اللي موجودة.
0: طيب أستاذ سعيد، يعني أنت تفضلت بأنه فعلا أنا سؤالي مدينة المكلا في بعض الأحيان يعني في تأخر في تزويد السوق بالمشتقات النفطية، يعني السؤال اللي يطرح نفسه هل هي مشكلة تأخير بآخر أو أنه المواصفات لما يتم فحصها في مينا المكلا مختبر الشركة لا طواق المواصفات تعادل باخر من حد ما أتت، أو أن الاعتمادات البنكية في ظل هذا الوضع المالي الآن التي يعيش البلد كلها مش إلا نحن الاعتمادات البنكية أو في يعني رسوب واخر في المينا، المينا مشغول كثير، إيش الأسباب اللي فعلا تؤدي إلى تأخير بعض الأمور؟ يعني
2: جزئية مثلا تأخير البواخر وما غيرها يكون أول ما تجي الباخرة ما تدخل إلى المينا إلا بتصريح.
0: أكيد
2: التصريح، التصريح بعض الأحيان يأخذ لها يومين ثلاث أيام إلى أن يجي التصريح وتدخل الباخرة. أول ما تدخل الباخرة يتم فحصها، يتم فحصها من قبل المختبر،
0: المختبر خاص بالشركة.
2: أي خاص بالشركة. وعلى ضوءها تطلع النتيجة، ولكن من بداية ما تعينت إلى يومنا هذا الفحوصات كلها كانت مطابقة. لأن الاتفاقات أول ما تبرم العقود، أول ما تبرم العقود يكون المورد على اطلاع بالمواصفات، فما يجيب الكمية أصلا إلى هنا إلا وهي مطابقة، مطابقة للمواصفات، المواصفات اللي معي.
0: بس أحيانا تفضل ساسي تفضل.
2: تدخل تجي الباخرة وتدخل بعد فحصها ومسحها، بعض الأوقات يحصل فيها تأخير اللي هي ثلاثة أيام أربع أيام. فقلت لك إحنا الكميات اللي هي موجودة معنا نحاول نعمل على ترشيدها فقط
0: حتى تحل الأزمة هذه، حتى تحل مشكلة الباخرة الأخيرة.
2: الآن اللي قد جت معنا الباخرة قبل أسبوع جت فيها كمية كافية إن شاء الله، إنها كمية كافية لشهر أو أكثر من شهر.
0: يعني ديزل بترول.
2: ديزل. بالضبط نعم. موضوع سعرها وما سعرها هو التسعيرات دائما تجي على حسب الأسعار العالمية.
0: أنا أقصد الاعتمادات البنكية أستاذ سعيد.
2: لا، اعتمادات بنكية ما تدخل فيها شركة النفط.
0: حلو.
2: ولا الإدارة العامة، هو يكون عن طريق اللي هو المورد.
0: ممتاز. طيب سأعود لك في موضوع بس خليني أعود للأستاذ فياض. أستاذ فياض، يعني فعلا زي ما قال أستاذ سعيد أحيانا أنه الباخرة ترسو في المخطاف، وأنا أحيانا أكون على تواصل حتى مع أستاذ فؤاد في موضوع أنه في أولويات في الدخول للباخرة، أي باخرة كانت مهمة جدا مفروض تدخل، يقول لك تدخل في المخطاف ثلاثة أربع أيام زي ما أشار الأستاذ سعيد. أنتوا كسلطة محلية في حالة احتجاج البلد لأنه لازم أنه يكون في أولويات في الدخول، كيف تعلم عن الموضوع؟ هل تواصلون فعلا مباشرة؟
1: أكيد هناك في تنسيق. يمكن خلال الفترة الماضية كان في مثل هذه القضايا تحصل، لكن مستقبلا إن شاء الله ما بيحصل مثل هذه الأمور.
0: يعني الأولوية،
1: الأولوية بتكون لحاجة المواطن وحاجة السوق. أكيد الكهرباء الآن الجزئية الكهرباء مش داخلة ضمن نطاق الموضوع، لكن التمويل المحلي، المستشفيات، غيره هذه بتكون أكيد لها الأولوية.
0: يا سلام عليك. طيب سعود أستاذ سعيد، الاتصالات بدأت تورد لكنها موقفة لأنه بعد 10:30. وكرر الأخوان الأعزاء المستمعين بس لكي نستخري ما يكونون ما بداخل ضيوف الكرام أستاذ سعيد أستاذ فياض، محاور عديناها نستمع منهم وعلى عيني وراسي اتصالاتكم الآن ترد قدام في الشاشة. سأفتحها بإذن الله بعد 10:30. أستاذ سعيد أعود لك ارتفاع، يعني يقول البعض انه لما مسكه سعيد ديني شهدت بعض حضرموت ارتفاعات متكرره وسريعه. طبعا انا ليس دفاعا عن الاستاذ سعيد ولا فياض ولا غيرنا، احيانا الظروف تفرض عليك هذا، لكن انت كيف يبرر الاستاذ سعيد ارتفاعات في المستجدات النفطيه
2: اذا قدر
0: ومن يحدد السعر؟ هل مركز او
2: انت؟ اذا قدر بينقص عادي انا مستعد اني بنروح. اهم شيء انه ينقص السعر.
0: من يعني كيف يعلق الاستاذ سعيد ولا تعلق الاستاذ فياض، او انه يعني هل انتم مسؤولين على السعر او تتعاملون وفق معطيات الحاليه في البلد؟
2: شوف دائما الاسعار اسعار اسعار المشتقات النفطيه تحكمها بورصه عالميه
0: اكيد.
2: تمام. في السابق كانت الكميات اللي تجي من بترول مسيره تغطي السوق المحلي فيما يخص الديزل فقط. الديزل فقط. الكميات البترول سواء كان بترول محسن او البترول الممتاز 90 تحكمها الاسعار العالميه. احنا الشيبان عندنا يقولوا المشترى
0: يعلمك البيع.
2: يعلمك البيع صح.
0: لا لا هذا مثل معروف، المشترى يعلمك البيع.
2: المشترى يعلمك البيع
0: اكيد.
2: فالاسعار البورصه مرتفعه جدا والشاشه فيها البرميل مرتفع ناتج عن الاوضاع العالميه.
0: نعم مضيق رموز مضيق رموز اللي كل على العالم
2: كل يعني على دول العالم العظمى ارتفعت فيها الاسعار حق المشتقات النفطيه بشكل يعني بعضها مرتفع اكثر من 100%
0: اكيد.
2: تمام. فاحنا نجي على سعر الطن، على سعر الطن كم اللي هو الموجود الان الحالي، وعاده فوق هذا تضاف عليه رسوم جمركيه مع تحرير الدولار الجمركي.
0: هذه المشكله، هذه المشكله ام المشاكل اقولها والله العظيم.
2: فارتفعت الاسعار حتى لو كانت انها الشحنات كانت نفس السعر، هذه الشحنه واللي قبلها نفس السعر، لكن الزياده اللي تمت ناتجه عن الرسوم الجمركيه. الرسوم الجمركيه احنا معد ضفناها السعر الان احنا شركه النفط نتحمل فيه جزئيه كبيره من الخساره.
0: اهو
2: احنا نبيع الان البيع بسعرين، سعر تجاري وسعر محلي. السعر التجاري ب 1950 حددنا خارج نطاق اللي هو المدينه محطات تبيع بسعر تجاري على اساس انه يكون فيه تكافؤ في السعر ال 1950 وال 1800، فنعمل بينهم دمج وعادنا احنا نتحمل كشركه النفط فارق
0: سعر.
2: فارق سعر. فالان اذا جاء اي شخص يقول انت مثلا انا بعت لك بسعر تجاري بكم انا بعت لك؟
1: 1950.
2: ال 1800 هذا معناه انك شركه
0: في فارق سعر تحمله الشركه،
2: تتحمله شركه النفط، تحمله شركه النفط، وهذا ما يقارب 100 ريال عن كل لتر.
0: أوه.
2: عن كل لتر واحد تحملها شركه النفط. ولكن اللي هو المخبى ما هو دائما كل شيء للناس
0: لا يظهر فعلا.
2: نعم.
0: لكن استسعيت اشرت لمؤشر انا يعني اتحمل مسؤوليه كلامي هذا، انه تحرير سعر الدولار الجمركي هذا انا اقولها ام المصايب حقيقه. يعني ما معناه انت اشرت الان انه الشركه لا زالت تعمل بالسعر السابق للدولار.
2: احنا سعرنا على الباخره الاولى ب 1800.
0: تمام.
2: الان السعر مستقر على ال 1800.
0: حلو.
2: مع انه من سابق احنا حطينا الاحتياطيه اللي هي ب 1950 لتغطيه جزئيه من الارباح والخسائر اللي هي في الباخره الاولى. الان هذه الباخره الثانيه زاد فيها السعر.
0: طيب.
2: وبقينا طيب. ان شاء الله باذن الله طيب. احنا صامدين عليها.
0: حلو.
2: مش لشركه النفط.
0: للمواطن.
2: ولكن للمواطن.
0: يا سلام.
2: انا وانت برضه مواطن.
0: طيب.
2: فيحس في خاطرك لما تجي تشوف واحد من المواطنين على
0: طيب
2: دراجه ناريه ومع اسره كامله على
0: دراجته. مشكله هذه.
2: اسره كامله على دراجته.
0: والله فعلا.
2: فاحنا ما جينا من عالم ثاني ولا من كوكب اخر.
0: اكيد.
2: احنا جينا من مكان واحد وهموم المواطنين كلها همومنا.
0: طيب استاذ سعيد بس عشان نشرك الاستاذ فياض موضوع مهم جدا. طبعا يعني شوف تحرير سعر الدولار الجمركي سيجر اكيد بكل تاكيد وراء اشياء كثيره استاذ فياض استاذ سعيد.
1: اكيد.
0: يعني اللي اقصده انا في حديثي اليوم التاجر في ينبع خريبة كان يورد باخرة لا يصدق الناس ده تاجر ولا شيء. كان يورد باخرة بترول $60,000 حرروا الجماعة سعر الدولار الأمريكي. أنا بوردها ب $120,000 أكيد. يعني بعطيك مثال هنا عشان انا تاجر بربح، هل هذا سيعود على المواطن الغلبان او على شركة النفط بالخساره ولا؟
2: انت الان اذا عندك اي مواد اي مواد من اللي هم سمحوها مثلا المواد الغذائيه في ايش بتنقلها؟
0: مو هذا المشكله.
2: انت الان جبت عندك مواد غذائيه وصلتها للميناء بنفس التسعيره السابقه، وصلت الى الميناء، نقلها من الميناء الى مستودعاتك ومخازنك
0: يا اخي مصيبه والله العظيم،
2: بسعر مختلف لان صاحب السياره اللي بينقل لك او صاحب القاطره بيفرغ عليك رسوم اضافيه
0: 100%
2: لان حق زياده المشتقات النفطيه.
0: طبعا
2: انت بتاخذها من الميناء الى المخازن بكلفه اعلى من السابق.
0: اكيد
2: نفس الشيء بتنقلها من مكان المخزن الى الجمله
1: او الى الجمله
2: بسعر
0: اكيد
2: صاحب الجمله
0: بين يعني هي سلسله متتابعه،
2: سلسله في المشتقات النفطيه خاصه ماده ديزل انها تشكل حلقه
0: بالضبط،
2: حلقه متصله
0: مرتبطه من المشترى الى وصولها الى المستودع
2: في اي سلعه تدخل المشتقات النفطيه.
0: والله مصيبه هذه، الله يفرج علينا في هذا الموضوع.
2: امين يا رب، معذر من خير في كل شيء.
0: الامل في الله كبير يا استاذ سعيد. اكيد. طيب استاذ فياض، يعني فعلا هذا تحرير سعر الدولار الجمركي انه سيجر تبعيات كثيره. نحن الان زي ما تفضل استاذ سعيد انه شركه نفط الى الان لا زالت، وهذا حسب ما اشار الاستاذ سعيد، لا زالت تتحمل فارق السعر حدود 100 ريال صح في كل لتر. فما بالك انه التاجر لما يفرض عليه انه اليوم يا استاذ سعيد هذا الباخره وقعتها في عدن انا بسعر 60,000 دولار، اليوم اشتريت 120,000 دولار. تعليق استاذ فياض، يعني مصيبه كبيره
1: والله. الحكومه
0: ادرى ما تعمله فعلا،
1: ادرى وهي تبرر هذا بدنا ضمن الاصلاحات وان النتائج ستظهر متاخر
0: مستقبلا
1: المستقبل. لكن نحن نتعامل مع واقع الان، الواقع نحن نحاول نخفف كسلطه محليه كشركه نفط نحاول نخفف من المعاناة على المواطن زي ما تفضل سعيد انه برضه تتحمل الشركه لا زالت 100 ريال في هذا، وهذا اللي من اجل معالجات محليه من اجل ان نخفف من معاناة المواطنين يعني بالمقابل مع الاصلاحات الاقتصاديه التي عملتها الحكومه بالنسبه للمحافظات كلها بشكل عام.
0: فمعناها هي منظومه استاذ فياض انه في الاخير انت تحتكم لواقع المركز ماذا يبغى.
1: نعم لكن تحاول تتدخلات
0: قدر المستطاع يعني الان قد يستغرب المواطن لما يسمع الحديث من استاذ سعيد انه الشركه تحمل 100 ريال في كل لتر. اذا باعت الشركه اليوم
2: مش يستغرب بس يمكن ما يصدق.
0: انا اقول لك يعني انا انت بس بلطافك
2: احنا عندنا ماشي صراحه
0: لازم كنت باسي استاذ يعني اذا باعت الشركه اليوم مليون لتر خسارتها كم؟
2: شفت انا قلت لك انا قلت لك الجزئيه التسعيرتين حدت من موضوع الخساره المية كامله. لما انت حطينا احنا 1950 وال 1800 الفوارق بين هذه وهذه حاولنا احنا ندمجها ويطلع عندنا عاده فوقها خساره لان كميات
1: اقل من الخساره
2: لكن اقل من الخساره الكامله
0: اللي كان مفترض تتوقعها. عملت هذا الدمج على اعتبار تخفف
2: بالضبط. احنا عملناها جلسنا عليها هذا اسبوع كامل واحنا ندرس وضعها وفي كل يوم كل يوم احنا نعمل عندنا لجنه مشتقات نفطيه نجلس مع بعض ومع المبيعات بحيث انه يكون الكميات حق بكره كم ال 1950 هذا كم بتبيع وكم اللي بتغطيها من ابو 1800 ما تغطى لان كميات السوق اعلى من الكميات التجاريه.
0: طيب استاذ سعيد عشان نخلي المحور هذا ونسمع اتصالات باطيه بس في اخر سؤال في محور المشتقات النفطيه الوضع الحالي. يعني بعض محطات بيع طبعا سؤال مشترك للاثنين انتم كهيئه رقابيه متحمل مسؤوليه مديريه وانا استاذ سعيد ايضا بعض محطات بيع وقود استاذ سعيد انه يتم يعني تغطيتها بكميات تجاريه مقبوله في تغطيه السوق المحلي. لكن فجاه تلاقي شيء المحطه اقفلت ابوابها يقول لك والله معاش خلص نفد. يعني كيف تتعامل الشركه لضمان وصول كميات هذا الى المواطن فعلا كهيئه رقابيه انتم وهذا كهيئه مسؤوله؟ تفضل استاذ سعيد.
2: احنا عندنا مراقبين على جميع المحطات ومقسمينهم الى اقسام معينه بحيث انه هو يوصل الى كل محطه في مدينه مكلا وفي دوعان في الوديان بشكل عام. يجي المراقب المحطة حق فلان هذا غلقت يا عيال.
0: انت عندكم الكمية الموجودة كان موجود عنده.
2: احنا يقرأ العدادات ممتاز. يقرأ العدادات وكم اللي تورد له وكم اللي خرج من العداد.
0: ممتاز.
2: وهذا يبقى فيه عنصر بشري. يعني احنا كشركة النفط مش معناه انها الرقابة بتكون 100%، لا، لانه اذا وصلنا الى 100% معناه انه وصلنا للكمال ودرجة الكمال.
0: انا اشكرك على صراحتك يعني هذه قمة انه صريح في انه فعلا انت ما وصلت لدرجة الكمال 100%. البعض يتهرب من هذا السؤال، لكن هو جدا انه في اخفاقات تحصل.
2: العنصر البشري انت دائما تحاربها بعنصر بشري، صح؟
0: ايوه اكيد.
2: خلاص، فممكن انت اليوم تزيد علي
0: وانا بكرة ازيد عليك
2: وانا ازيد عليك. اذا قدر المهرب هو عارف ان شركة النفط 100% بتوصل له، ما بيهرب.
0: اكيد
2: هذه الجزئيه.
0: طيب استاذ فياض، في هذه الجزئيات عشان نغلق
1: موضوع، والله احنا
0: محور وضع الحال المشترك،
1: بنحاول مع بعض مع الشركه ان احنا نوجد اليه للرقابه.
0: يا سلام.
1: هو هناك زي ما قلنا في اختلالات، لكن على المستوى العام اعتقد ان الامور كلها مضبوطه، انما توجد بعض المحطات قليله قد تكون تهرب جزء بسيط من وجود برضه بعض ضعاف انفس، لكن احنا ان شاء الله بنوجد آلية مناسبة مع الشركة لتفعيل الرقابة.
2: نعم، قد تم التوجيه من قبل الاخ المحافظ.
0: ممتاز.
2: الى مدير الامن وقائد المنطقة العسكرية في المخارج بشكل عام، وانه ما يكون في اي تصريح بمرور الا صادر من شركة النفط، وهذا بدوره عزز معنا بشكل كبير. أكيد.
0: بالحفاظ مع موضوع تهريم التهريم،
2: بحيث انه ماشي يخرج كميات خارج المحافظة.
0: طيب يعني الآن وعدت المواطية 3:30، الآن خليني بس بأطرح موضوع مهم جدا ومن ثم نتلقى اتصالات المواطنين. المحور الثاني سنبدأ في سؤال أول ثم نفتح معلك، عذرونا مستمعين الكرام لا زالت اتصالات ترد، بس هذا مهم جدا وثم أفتح لكم الاتصالات بإذن الله. المحور الثاني أزمة إيقاف الديزل مدعوم أستاذ سعيد، يعني تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهذا صوت إرباك حتى في الشارع، وزي ما تفضلت أن الشارع حضري دائما يتلقى ويكون هو المتلقي ويكون هو المنفذ، يعني اللي هو موضوع انه شركة النفط رفعت الدعم عن المخابز تحديدا. نتكلم هذا الموضوع حسب معلومات حصلت عليها انا انه يتم التنسيق معكم من سلطة مديرية ومع شركة النفط، يعني ما هو دوركم في هذا الموضوع قبل اتلقى اتصالات المواطنين؟
2: طبعا
0: واسمع رايك يا السلطة المحلية.
2: الاسبوع الاول لوصول الباخرة ومع زيادة السعر احنا نزلنا لهم بسعر مدعوم بما نراه احنا انه مدعوم.
0: المخابز اتحدث عن المخابز.
2: انا قلت لك اللي هو ب 1950 تمام، هذا السعر التجاري، والسعر المحلي 1800، هذا بحسب ما هو متاح لدى شركة النفط. اذا بعت انا ب 1800 فعاده فوق خسارة
0: 100 ريال.
2: ايه
0: 150
2: الخسارة. الخسارة اللي احنا نتحملها الشخص او الطرف الاخر مش عارف هي كم، فقالوا انها انتهى وقفت الدعم عن
0: المخابز.
2: احنا كان في عندنا دراسة لان احنا نشتغل على 3 محاور اساسية. في الجانب الاساسي اللي هو المستشفيات الحكومية. المستشفيات الحكومية
0: طبعا اكيد ما الخاصة قد تدق على الناس نبغاكم قد ما ترحمنا الخاصة.
2: فكان لنا لقاء مع مدير عام مكتب الصحة
0: دكتور
2: أحمد.
0: نعم.
2: ومع الأخ فياض.
0: نعم.
2: في هذه الجزئية ومع عماد المشجري. فيما يخص يخص المخابز. طبعا هذا الكلام قبل العيد. فاحنا كنا بغانا بنوصل لهذه الجهة الأساسية، موضوع المستشفيات وموضوع المخابز
0: والصيادين
2: والمساجد والصيادين. قد جلسنا احنا وياهم والاستاذ.
0: يبدو لي انه الصيادين خلاص حلت مشكلتهم.
1: شكل كبير.
0: ممتاز.
2: الجزئيات انا ليش اشتغل عليها، انت ما عندك العصا السحريه بحيث انك انت تنفذ.
0: اكيد
2: لا، عندك جزئيات الله عز وجل قال وقل يعملوا. احنا مبدا العمل ومبدا الاخلاص في النيه ان شاء الله باذن الله عز وجل، ان الله عز وجل يعطينا على قدر النيه.
0: طيب تفضل.
2: الجزئية المستشفيات تكلمنا احنا والاستاذ احمد او الدكتور احمد على اساس ان نبدا في موضوع الحصر وكم المولدات اللي عندهم. المولدات
0: ممتاز لكي تاخذ كمية فعلا، يعني
2: ايوه الكمية الفعلية. وعلى ضوء احنا نجيب الكشف حق الاطفاء حق الكهرباء وكم الاستهلاك اللي بيكون.
0: ممتاز.
2: فعلى على هذا الاساس انت بتعرف كم سعه الماطور اللي عندك وكم استهلاكه. احنا بيكون علينا دورنا بينه بيننا وبينهم كجهه رقابيه وبين
0: يعني الأخير. تصرف لكي تصرف هذه الكميه فعلا في ما تصرف له
2: بالضبط، لان هي اصلا هو الامكانيات قليله وضعيفه، فمش معقول انت عارف بتنزلها بشكل كبير.
0: طيب استاذ سعيد معلش، يعني انا التركيز الحالي الان موضوع المخازن،
2: بكمل لك الجزئيه.
0: تفضل.
2: الرقم واحد اللي هو المستشفيات بيكون فيها هذا ان شاء الله باذن الله، ان بعد ما تعدى الاسبوع الاول عرفنا احنا وين ماشيين، عرفنا وين ماشيين في موضوع الخساره، بحيث ان شركه نفط ما تتحمل الخساره بشكل كبير.
0: يا سلام.
2: واحنا لفقد يعني جزء من يعني شغلنا فتحدد خلال الاسبوع الاول حددنا وين احنا، انت وين كمركز مالي بالنسبه لك في هذه البخره، وعملنا لها مركز تكلفه وايش اللي بيكون العائد منها وايش اللي بيكون احنا خسرانين عليها وايش اللي ممكن احنا نقدمها من هذه البخره او من الكميات اللي هي البسيطه اللي تجي من بترمسيل، بحيث انه يكون فيه نسبه وتناسب، بحيث انه نشتغل على مبدا لا ضرر ولا ضرار.
0: ممتاز.
2: فبيكون عندنا الرقم واحد المستشفيات، رقم اثنين المخابز والمساجد.
0: يعني
2: المساجد اللي هو بيكون اي مسجد، مش انه احنا بنعطي يعني اهميه لموضوع المساجد والمخابز، ولكن عبر
0: اطر
2: وعبر المدير
0: مكتب الاوقاف.
2: ممتاز. بتشاور برضه مع
0: المخابز الديريه.
2: طيب المخابز مع
0: طيب، يعني هل لكي يعود الاستاذ فياض وخلاص يعني نكون صادقين مع المواطنين شوي، 1800 استاذ سعيد، يعني هل هذا في امكانيه نزولها
2: ان شاء الله باذن
0: الله؟ يا سلام عليك، نشكر استاذ فياض. تفضل، السؤال واضح يعني. انتم كسلطه محليه زي ما قال الاستاذ سعيد انه التسيق مهم جدا بينكم، انه لكي تكون الكميات الواصله الى مستحقيه فعلا ما فيها تلاعب. تفضل.
1: زي ما قلت سابقا انه في هناك سعي وفي هناك اليات تم التنسيق فيما بيننا مع مدير عام شركه النفط فيما يتعلق بالمستشفيات، بالتنسيق مع مدير عام مكتب وزاره الصحه، ايضا سيتم التنسيق فيما يتعلق بالمساجد مع مدير عام
0: الاوقاف المخابز،
1: والمخابز سيتم دعوة العاملين أو المهتمين أو القائمين
0: المسؤولين عليها
1: على هذه المخابز من أجل معرفة الكميات
0: المطلوبة.
2: ومكتب وزارة الصناعة والتجارة
1: والتنسيق مع مكتب الوزارة طبعا.
0: يعني أنت الآن أستاذ فياض وكأنك تؤكد كلام أستاذ سعيد أنه الأمور ما فيها قلق.
1: لا إن شاء الله،
0: يعني موضوع المخابز يطمئن الآن لعل الأستاذ محمد يسمعنا إحنا، أن أستاذ محمد هذا وعد وعلى الهواء مباشره من الاستاذ سعيد ديني مدير عام شركه النفط والاستاذ فياض عامر مدير عام مديريه المكلا، انه موضوع المخابز والكهرباء للمستشفيات والمسايد انه حسب قولهم الان على الهواء مباشره انه الامور ستكون لصالح المواطن، وانا باذن الله دورك كمعد ومقدم برنامج شكاوى على الهواء ساتابع الموضوع مع الاخوان، واي باذن الله قد يكون اخفاق من صلب الانسان ساتواصل مع الناس. تفضل.
1: اهم شيء نقطه بس انه لابد من ضروره التنسيق، الشغل الفرادة هذا نحن من
0: يعني وكانك انا قرات انه كانك موضوع النشر في مواقع التواصل الاجتماعي
1: النشر مش يعني. لا مش مستحبه، ايضا برضه المتابعات الفرديه مش مستحبه. يعني المدير عام شركه النفط اليوم بيروح في
0: اكيد
1: لكن لما نعمل اطار موحد
0: بالضبط
1: ونعرف الكميات ونرفعها بتصور من عندنا كصفه
0: يكون في سياق
1: فيها
0: في سياق صحيح. استاذ
2: طبعا الموضوع الخبز المدعوم مش انه جهه واحده بس تتبنى،
1: لا
2: اكثر
1: لا
2: من جهه
0: طبعا.
2: فالكلام او انه ما يصير على اي جهه بيصير على البقيه بشكل كامل، فيكون فيه يعني مساهمه مجتمعيه منا احنا كشركه نفط.
0: يا سلام.
2: من برضه الاخ فياض من كل الجهات كل واحد يدلي بدلوه ولو حتى براي.
1: نعم.
2: وإذا كان فيه جزئية التقصير، التقصير وارد
0: أكيد
2: إنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخيه المؤمن
0: أكيد. أستاذ سعيد طبعا يعني خلاص أنا أتمنى أن يكون أصحاب المخابز المدعومة طبعا. لماذا لا يتم تسيق أصحاب المخابز المدعومة الجلوس مع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ عماد ديني، والاتفاق على رفع مقترح إلى مدير عام ديت مكلا أستاذ فياض وإلى أستاذ سعيد مدير عام شركة نفط لتحديد سعر، فأتمنى ذلك.
2: قد تم الجلوس مع
0: المجرية ممتاز،
2: وكلمنا أنه يحصر يحصرهم
0: ممتاز،
2: بعد اللي جلس إحنا وياه هو
0: ممتاز يعني يجلس مع مصحاب خامس تمل في الموضوع
2: يعني. إحنا يجي عندنا الحاجة اللي هي الصافي
0: نعم،
2: وإحنا نجلس فيها ندرسها
0: تداولها
2: بحيث أنه يكون كم الكميات اللي أنت بتخرجها بسعر مدعوم مقسم على هذول.
0: طيب طب معلش يا أخي الله يحفظك خليك على الخط. طبعا أنا أعتذر أولا من السادة المستمعين المتواصلين معنا أنه وعدناكم 10:30 بس الحديث كان فعلا حديث مهم جدا، فالآن بإذن الله أفتح الاتصالات، بس أرجو بالله من كل المواطنين المتصلين، الموضوع مهم جدا ويمس حياة المواطن مباشرة، الاختصار في الطرح بدون مقدمات. تفضل أول اتصال، من معي؟
3: السلام عليكم يا ابو محمد، معك ابو علي.
0: حياك الله ابو علي، تفضل يا اخي.
3: كيف امورك؟ معك طيب.
0: الله يحفظك، تفضل يا ابو علي.
3: اختصار الوقت يعني، انا مودة سؤالين للاخ الاستاذ والدكتور سعيد الديني وايضا الاستاذ فياض العامر حفظه الله.
0: حياك الله يا ابو
1: الله.
3: اولا الاخ سعيد، يعني الزياده الاولى يا استاذ سعيد او دكتور سعيد كانت يعني في ظل وجود ان البترول كان متوفر في المحطات وايضا عندكم بالخلف، فكيف تمت الزياده ولا يوجد هناك وارد؟ المفروض كان ان الزياده تكون عن وارد، لكن هذا من مشتقات النفطيه كانت موجوده معكم.
0: ابو علي فصل صغر الاتصال، تفضل.
2: ايوه هو قال انه كان الكميات، انا كنت بتناقش انا
1: افضل لا بيطول مياش لا افضل له
2: فانه يقول انه كان الكميات موجوده معكم
0: وعليه لان الاتصال فصل عليك معلش.
2: الكميات اللي هي موجوده معنا في موضوع البترول ماشي، كميات موجوده معنا، الكميات احنا اللي نجيبها تجي برا فيما يخص ماده البترول. البترول الممتاز يجي بر عن طريق عدن، من عدن الى هنا بر،
0: اللي هو ال 90 دي
2: ال 90 وما يخص اللي هو محسن يجي من مارب
1: برا.
2: فالكميات هي اللي تجي يعني اكثر كمية وصلت 500 طن.
1: الله الله.
2: لتر. 500 الف لتر. فالكميات اللي يقول مثلا انها
1: موجودة
2: او ما هو موجودة، هي هذه الكميات لكنها بشكل مستمر.
0: يعني ما هي مش في مستودعات الخزن.
2: موضوع التسعيرات اللي تجي مارب تكون عن طريق البحر اللي هي موجودة عندهم، جت كميات تجي عندنا إلى الميناء حق المكلا، يتم شحنها من ميناء المكلا عبر القواطر إلى مارب، على هذا الأساس يكون الزيادات فيها. فهو أصلا في مارب ما فيه شيء إنتاج محلي، ما شيء إنتاج محلي، اللهم أنه يتم معالجة المواد اللي هي مستوردة، على هذا الاساس يكون فيها الزياده.
0: عشان كذا سميت المحسن على اعتبار انه الموضوع انه يتم معاملته في مارب ويعاد مره اخرى.
2: بالضبط.
0: طيب هذا اتصال اخر، السلام عليكم.
3: ابو محمد.
0: تفضل ابو علي، قطع الخط عندك الله يحفظك.
3: قلت لك السؤال الاول موجه للاستاذ سعيد الديني.
0: رد عليه الاستاذ سعيد، رد عليه وانت ما سمعتنا احنا يمكن.
3: السؤال الاخر الثاني للاخ والاخ فياض بعامر والله.
0: حياك الله، تفضل
3: ابو علي.
0: حياك
3: الله. ارسلت مقطع في الفيسبوك في صفحتي.
0: ايوه.
3: حول يعني تكسير الردمية اللي مدوا كيبل الى المحول في دار الشعب الثانية، والمقاول يقال انه اسمه فيصل التميمي، المقاول لحد الان ما قام يعني بإعادة يعني ما كسره في الحارة، ومصلح من فوق يطرح العصا والسمنت من فوق، ونحن اشتكينا وقلت يعني اهل الحارة كلهم اشتكوا، ولا الرفع موجود مكسر لازال، والمقاول متأسف شديد ما قام بإصلاح ما تم تعليمه، والنصراني صلح الطريق يجي المدن مكسرها ولا يصلح.
1: حياك حياك.
3: هذه بإذن الله ونحن طلاب، ونحن نريدك بكرة بإذن الله تعالى تنزل للجبال وتشوف بعينك.
1: ما يهمك اليوم برضو، اليوم عملنا رسالة بناء على المنشور اللي عملته لمدير عام مؤسسة الكهرباء، لأن العملية مرتبطة بالكهرباء، الكهرباء هم اللي يلزموا المقاول لأنه عبرهم هذه مهمتهم، كل واحد يقوم بعمله. هم على متابعة الموضوع، نحن بنتابعه، وعملنا لهم اليوم رسالة رسمية من أجل متابعة المقاول بإلزامه بإعادة.
3: نحن الباقي علينا، ما دام الشغلة تبع الكهرباء بنروح الكهرباء.
1: ما عليك، ونحن بنتابعها قبلكم.
3: واصل واصل.
4: مشكور يا ولدي، مشكور.
1: نحن يا أبو علي.
4: يا أبو علي، يا أبو علي.
3: أيه.
4: بس من حقك تسمع رد الاستاذ سعيد، لان انا ما سمعت الا مر عليك صح؟
3: ايوه ما سمعت.
4: طيب بس تفضل استاذ سعيد باختصار. يا ابو عدي السلام عليكم.
1: الو
4: ابو عدي.
3: معك
4: اقول لك في موضوع الكميات، انت قلت كيف زادت وهي فيه كميات عندكم موجوده في الخزانات صح؟
3: صح.
4: ها؟
3: نعم نعم.
4: ايوه، فموضوع الكميات اللي هي موجوده، ما فيه كميات عندنا موجوده في الخزانات. اللي موجود عندنا ما يتم استيراده او ما يتم شرائه من مارب، ويكون بشكل يومي، بشكل يومي. تمام.
3: شكرا يا ابو محمد. عاد السؤال الثاني.
4: تفضل بس بسرعه يا يوسف.
3: اثر الموضوع، موضوع البترول المحسن. هذه كلمه محسن انا ابغى افهم ايش معناها. يعني انا سالت جوجل ايش المحسن، ما اعطاني جواب في موضوع المحسن.
4: بيرد عليك يا استاذ سعيد. البترول يعني هم تسمية المحسن. تمام. يتم شراء كميات اللي هي كميات البترول 90 حقها الأوكتان نمبر 90 أو 92، يتم شراءها عن طريق الباخرة، يجي إلى ميناء المكلا وتحميله في قواطر إلى عدم إلى مارب، يتم معالجته، يتم معالجته في مارب وارجاعه وبيعه للسوق المحلي.
1: شكرا يا ابو علي.
3: الله يعين ابو، كان الله بعونهم يعني الاستاذ سعيد يا يعني اخ عزيز، وك الله كان الله بعونك يا اخي.
4: امين امين.
1: شكرا يا ابو علي، شكرا لك على اتصالك.
3: ابو محمد الله عزيز
1: حياك الله الله. شكرا لك، شكرا لك. يبدو لي انه فعلا الموضوع فعلا الحمد لله انه خلاص استمع لرده. طيب طالما انه خلي اتصالات ريحه شويه، لما عندي اتصالات مليان من الجوال ما اعرف. طيب استاذ سعيد، يعني هل فعلا توقع انفرايا في مشكله الديزل المدعوم هذه؟
2: ايش هو الديزل المدعوم؟
1: يعني لا انفرايا في موضوع ان الـ بعد الجلوس مع المعنيين وهكذا لكي تنتهي ما يتداول في مواقع التواصل، كان انت كجهه مسؤول الان انه باذن الله. هذا اتصال. يا هلا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: من معي اخي؟
3: اكثر
1: الديزاين. حياك الله صالح، تفضل باختصار يا صالح لانه اتصالات كثيره. تفضل يا صالح.
3: طيب استاذ سعيد، اول سؤال بالنسبه للديزل اللي تحتاجه مثلا المخابز والمستشفيات وغيرها، يعني ممكن يا اخي تقديره بشكل سهل جدا بدون انك تشرك يعني جهه ثالثه او شيء؟ انا منطلق يعني تخصصي في هذا الكلام. يعني معروف انه كل ميجا وات ساعه او كل واحد ميجا وات ساعه يستهلك 220 لتر للديزل. هم المنشأة هذه ممكن يعرفون كم المولد اللي عندهم، كم قدرته،
4: أيوه،
3: وكم ساعات تشتغل، ويضربها في الرقم هذا ويعرف كم الاستهلاك اليومي.
4: هذا احنا اللي طلبناه منهم فقط.
3: يعني ممكن انتم تقومون بهذه العملية.
4: احنا لو قمنا بهذا بما انت تفضلت به، اذا كان فيه زيادة والله شركة النفط اللي جابت زيادة، واذا كان فيه نقصان يا اخي شركة النفط انتم مفروض انكم تحسبوها لنا بشكل اكثر. لكن انت جيب عندك يا فياض ولا يا احمد ولا الثاني، جيب ايش اللي انت عندك وعلى ضوءها نبني عليها، وهي ما تاخذ وقت، كلها ان شاء الله باذن الله في هذا الاسبوع. وكان هذا كلام فيها قبل العيد.
3: مثلا المخبز كم يستهلك؟ المستشفى كم مطور مثلا ممكن يكون معاه؟ كل ما كبرت المستشفى كل ما كان طبعا القدره اللي بتستخدمها اكبر.
4: هذا هو بالضبط. لكن احنا كشركه النفط ما بيكون عندنا خلفيه كم المواطير او كم حجم الماطور اللي هي موجود في المستشفى الفلاني، من هذا المنطلق فقط.
1: شكرا يا صالح.
3: السؤال الثاني يا اخي
1: بسرعه صالح لانه في اتصالات كثير. تفضل.
3: في شخص يا اخي عنده محطه في راس عبد الله غريب، ويقول لي انه ما فيش تموين. لما سالته قلت له ليش ما في تموين؟ قال على السنه الجواب اصحاب النفط قالوا احنا بنغطي اول مكلا والحين بنغطي المناطق الثانيه. طيب صرفيات يا
1: اخي. الو
5: صاحب المحطة
4: صاحب المحطة وانه يقول له بنغطي المكلا مش صحيح.
1: حلو.
4: احنا عاملين جدول في موضوع التوزيع المشتقات النفطية داخل المدينة، داخل مدينة المكلا ما يتم مساواتها باطراف مدينة المكلا.
1: اكيد
4: اطراف مدينة المكلا ما يتم مساواتها
5: بالخارج
4: اللي هي عبد الله غريب.
5: اكيد
2: الان لما جو قبل فترة اعترضوا في بعضهم قال احنا ما عندنا مشكلة بس تعمل التزام على نفسك انك انت بتاخذ الان نفس الكميات اللي ياخذها داخل مدينة مكلا وعلى طول بشكل مستمر

0: اللي احنا نشوفه بمنظورنا البشري.
1: ايوه
2: خليك على هالدقيقه تبسس.
0: هذه هي الجزئيه فقط. اما ان احنا نسويهم
2: لا لا لا لا,
0: لا,
2: لا,
0: لا ما يكون هذا المنطق.
3: لا لا قلنا ما لي علاقه بالموضوع, لكن بالمنطق بالعقل انه مدينه مكلا مزدحمه,
0: ولا نقدم مدينه المكلا على اي محطه ثانيه لانهم هم كلهم اصحاب محطات, عندهم ايجارات, عندهم التزامات, عندهم مصاريف اخرى.
2: اكيد
0: احنا نحاول بقدر المستطاع انه يكون عنده موجود المادة, ولكن مش موجودة بالكميات اللي تعطى
2: في المكلة ولا في الشهر.
0: نعم.
3: اتصال. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. تحياتي لك والضيوف الكرام.
3: حياك الله عبد الله.
4: ايوه عبد الله.
3: حياك الله عبد الله. تفضل عبد الله.
4: اول سؤال يا اخي حول ما لا تبرم الاتفاقيات في المركز. على زلنا نحن عالم من المركزية, نحن عندي شركة نفط في المكلة وعند تجار حوار ممكن يستوردون, لماذا في المركز؟ ثاني نحن نسمع عن حسب ما سمعت ان النفط يروح الى مارب ويتم عجلة فلان ثم يعود هذا المكلة, لماذا السلطة المركزية لم توافق على انشاء مصفاه للنفط العظموت, وهذا وجود موجود من ايام الرئيس السابق رحمة الله عليه على عبد الله صالح, وهذا مشروع متأخر, لماذا لم ينشئوا مصفاه للنفط العظموت؟ السؤال الثالث حسب ما نسمع الله يعلم ان سعر اللتر البترول او الديزل في مارب اقل بكثير من حظموت. شكرا جزيلا.
3: شكرا عبد الله. شكرا. طب الجزئية الاولى لماذا لا توقع الاتفاقيات؟ لا لا عندك برضه هذا عندك فيه
0: موضوع الاتفاقيات, يعني العمل المشترك كله بيننا وبين موضوع الاتفاقيات توقع في الإدارة العامة بموجب من قرارات
5: مجلس الوزراء.
0: على أساس أنه يكون فيه عمل مؤسسي.
2: هذا خرجه منه خلاص منه. موضوع البترول المحسن أيضا كمان.
0: موضوع البترول المحسن فيش؟
2: ليش تكلم في مارب يعني؟
0: الآن في وضع الإمكانيات الآن الحالية. الإمكانيات اللي عندهم ممكن مش غير.
5: الإمكانيات
0: اللي عندنا موجودة. ممكن يكون فيه تدارس لهذه الجزئية وطرحها على الأخ المحافظ.
2: كويس يعني أنا مرسل ولي
0: إن شاء الله.
3: هذا اتصال أخ. السلام عليكم.
6: السلام كيف حالك؟
3: مرحبا تفضل معي اخي.
6: الله يحفظك يا اخي.
3: من معي؟ معي معلش لحظه اعطينا اسمك. من
6: انا؟ بن حمدان يا اخي.
3: من
6: انا؟ بن حمدان.
3: والله الصوت ما يسمع. الله بن حمدان. بن حمدان ولا بن حمدان؟ ما
6: هاني بن حمدان.
3: هاني بن حمدان
5: ولا امبيك؟
3: تفضل تفضل حضرتك. تفضل اخي.
6: في ملاحظه يا اخي بالنسبه للجمعه ما ضروري هذا الايام مضطرب انهم.
3: طيب ما عليك الله يحفظك. نحن اليوم حلقتنا الله طول عمرك حول موضوع مشكلات نفطية, ها سنعمل لها حلقة بإذن الله. ما عليك أبشر.
6: طيب في سؤال.
3: تفضل.
6: بالنسبة لحق النفط هذا لماذا ما تكون كل المحطات في نفس الوقت رغم أن الارتفاع موجود في مفرونة في جميع المحطات؟
3: هذا سؤال ممتاز جدا.
6: ايوه وخاصه المنشئات كمان.
3: طيب ستسمع ردنا استاذ سعيد. الله يحفظك. ما عليك ابشر. تفضل استاذ سعيد.
0: البترول الان والديزل في جميع المحطات موجود, في جميع المحطات, جميع المحطات في نطاقنا الجغرافي موجود فيها بترول وموجود فيها ديزل.
3: خلاص الحمد لله طالما انه موجود.
0: في محطات مثلا عندها مخالفات احنا اغلقناها.
3: ها يعني
0: احنا اغلقناها.
3: الاغلاق من الشركه.
0: اغلاق من الشركه. وفي الوقت الحالي هذا يعني الاغلاق تقريبا قد اقل عقوبه اعتبرها.
3: طبعا اكيد
0: اقل شيء, لانك انا اذا اعطيتك كميه انا ابغاها تستهدف المواطن الاخير.
3: صح.
0: مش انك انت عارف في وضعنا الحالي يتم تهريبه.
5: لا
3: تهريبه. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام. تفضل معي اخي.
7: معك ابو
3: عوض. تفضل ما في معنى حط سؤالك مباشره. تفضل يا ابو عوض.
7: خليت واحده معي لو سمحت.
3: تفضل. انا قلت لك تفضل ما قلت لك سلوت. قلت لك تفضل حط سؤالك مباشره.
7: تحياتي لك ولضيوفك الكرام.
3: حياك الله. تفضل.
7: نعم استاذ فرياض.
5: حياك الله.
7: اول مره تستقبل الاذاعه وطلعت انا طلعت في مقابل معاد الاذاعه وعلى اساس ان الاسعار المتوايده تنطر دار المواطن المسكين والعادي يقول على اساس انه قد ينزل يعمل نزول على اساس ان تحديد الاسعار ولحد الآن ما فيش خبر. ثانياً النفط بأشكاله نزل البترول على كل شيء هذا. لماذا في مارب الأسعار متشينة جداً جداً وهنا أكثر لازم بالرغم من أنه كنا نتاجر يأخذ البترول من عرض البحر

0: دولة عالميا خلي ب 100 دولار لحد ما نجيب ب 200 دولار
1: يعني اكثر من الكلام
0: يبلغ يعني تبدا الواحده بتبلغهم كل حوالي ب 15000.
1: طيب السؤال يا ابو عوف، السؤال في الموضوع لماذا يكون في مار برخص وانا غالي صح؟
0: ايوه ايوه طيب
1: بقول لك البترول البترول ايوه فهمنا سؤالك يعني في امانه انت تقول
2: لا لا هو برضه يقول انه يبيع البرميل ب 120
0: البرميل
2: البترول ب 80
0: لقيناه
1: ب 100
0: نحن
1: هذا
0: هنا
1: عشان
0: نحن
1: بعد كذا
0: 20 دولار لقيناه. ممتاز. طيب الكبه الواحد لما تكلفه لما داخل الفقد في حدود 14 بيجيب 15000.
1: طيب عاد يجيب هو كان. طيب اسمعنا ابو عوف اسمع ردلان شكرا لك.
3: تفضل يا استاذ سعيد. تفضل على وشك الحلقه نعيش بعدين حق الاسعار من
1: تفضل تفضل
3: حقيقه بس بالنسبه للاسعار حقيقه انها ما نزلت لكن الاخ احمد قام باكثر من حمله من اجل يعني مراقبه الاسعار اللي موجوده. حقيقه في قصور هناك موجود لكن الحملات مستمره مش ضروري انه انا ننزل لكن في تنسيق مع الاخ احمد
1: المختص يعني
3: المختص كجهه مختصه.
1: تفضل استاذ سعيد.
2: بالنسبه للبترول هو قال انه سعره اذا قدر 100 اذا قدر هو اللي يحكمنا مش انه التسعيرات الشخصيه يحكمك اسعار عالميه
3: صح
2: اسعار عالميه وتحكمك برضه الكميات اللي بكم بتوصل الى عندك. طبعا فوق الاسعار فوق السعر عاد يجيك التامين واحنا نشيل على اسعار بلاد 3 ايام متوسط عليها. طبعا قبل الباخره هذه اللي وصلت قبلها جت باخره وصلت الى المياه الاقليميه وعرضت انها تدخل. الوضع الامني طيب. رجعوا مره ثانيه على اساس انهم ياخذ لهم معهم حمايه وترجع مره
4: وزودوا السعر فيها
3: اكيد.
2: انت لما تجي تسعرها وتقول مثلا البترول في مار البترول في مار في بعض المحطات زي ما كانوا من سابق يعملوا في بعض المحطات بسعر متدني وسعر
3: طيب احنا ما نقدر نحملها هي
2: هذه ضره اكبر من نفعها.
4: طيب استاذ سعيد بس خلاص الوقت داهمنا طبعا باقي دي دقيقه واحده سؤالي اخر اتصالات خلاص بوقف انا يعني وباختصار رد وبسمع ردكم انا. هل في يعني الشركه الان هل لديها استراتيجيه في انشاء مواقع خزن استراتيجيه مستقبلا؟
2: ان شاء الله نعم نعم.
4: طيب
2: نعم
4: السؤال الثاني هل تتوقع ارتفاع الاسعار او خلاص؟
2: هذا علمها عند الله عز وجل لكن نتمنى أن ما يكون فيه
4: بإذن الله
2: لكن نحن محكومين بالأسعار العالمية
4: بإذن الله إن شاء الله.
2: وبحكم أن الكميات اللي إذا موجود كميات مخزون استراتيجي كبير يخليك تثبت
3: أكيد.
2: أما إذا قد عندك أنت المخزون الاستراتيجي اللي عندك بسيط
4: فعلا هذا التعامل مع واقع أنت الآن
2: أيوة فالتعامل مع واقع.
4: طيب فياض يعني أنتوا كسلطة محلية دوركم كبير حقيقة يعني بماذا يعني طم المواطن في نص دقيقة؟
3: نحن نطم المواطن بأن همومنا ونحن يعني نالوا يعني الموضوع بالنسبة لنا كموضوع المشتقات النفطية أو كل ما هو موجود في الساحة يعرق نحن ونحن نحاول أن قدر المستطاع إيجاد آليات مناسبة للحد من ما هو موجود الآن
4: بإذن الله
2: بإذن الله.
4: طبعا عزيزي المستمع بودنا أن تطول هذه الحلقة إلى أكثر من ساعة لكن هذا هو هيكلة البرنامج وإعداده وتنفيذه. لا يسعني في الأخير لا أقول أنه هذا كان حديث الأعزاء فياض بن عامر مدير عام مديرية المكلا أدلى بدلوه في هذا الموضوع. أيضا الأستاذ سعيد الديني مدير عام شركة النفط أدلى بدلوه. ولعلنا أن نكون قد أوصلنا الفكرة إلى مستمعينا الكرام. إذاعة المكلا دائما حريصة على أنه تكون حاضرة في كل مشكلة تمس تحديدا المواطن وتحديدا في برنامج شكاوى الهواء. الشكر موصول أيضا للعزيز سالم بلقدي مخرج ومنفذ هذه الحلقة. الشكر موصول للعزيزة مادلينا باكود من إدارة الإعلام جديد. وأتمنى بإذن الله أن نكون في استضافة أخرى للأستاذ سعيد الديني مدير عام شركة النفط والأستاذ فياض بن عامر سنكرر بهم اللقاء بإذن الله وتكون الأمور قد ثبتت وآلت إلى ما يرضاه المواطن المغلوب على أمره في هذه المحافظة بل بالعكس في الجمهورية كلها. تحياتي أنا فيم باخريبة من الإعداد التقديم. نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم إن أراد الله لنا ذلك. دمتم في حفظ الله.
5: الهواء تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. أقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية والبداية بالعناوين. التوقيع بسيئول على اتفاقية شراكة استثمارية لتأسيس شركة لتوريد وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات. الوكيل بربع يلتقي قيادة جامعة سيئون ويؤكد دورها المحوري في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن اختبارات انهاء المرحلة الثانوية بعموم مديريات المحافظة. المدير بعباد يستقبل أعضاء وفد اللجنة الإشرافية الوزارية المكلفة بالنزول الميداني إلى المراكز الاختبارية لإنهاء مرحلة الشهادة الثانوية العامة في عدد من مديريات الصحة. من الإجازة إلى التفاصيل، أهلا بكم. وقعت السلطة المحلية في مديريات وادي حضرموت والصحراء اليوم اتفاقية شراكة استثمارية أولية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتوريد وإنشاء والتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات مع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بنظام البوت في هضبة القطن بمديريات وادي والصحراء حضرموت. وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن السلطة المحلية وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعة بربع بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ضمن جهود السلطة المحلية والجهات المعنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2026 بشأن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تخضع لقانون الاستثمار والتشريعات اليمنية بهدف تطوير قطاع الكهرباء بوادي حضرموت عبر مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين خدمة التيار الكهربائي وتخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين والقطاعات الخدمية والتنموية. ومن المتوقع أن تسهم المحطة الجديدة في رفع القدرة التوليدية واستقرار الخدمة الكهربائية خاصة خلال فترات الصيف التي تشهد ارتفاعا في الطلب على الطاقة، إلى جانب تقليل تكاليف التشغيل والحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر مستدام. في إطار اهتمام السلطة المحلية بدعم مؤسسات التعليم العالي وتعزيز دورها التنموي، قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى جامعة سيئون. اطلع خلالها على سير العملية التعليمية والأكاديمية ومستوى الاستقرار الإداري وأبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجامعة في مجالات خدمة المجتمع والتنمية. وخلال الزيارة عقد الوكيل بربع لقاء مع قيادة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة والأمين العام والعدد من عمداء الكليات ومديري المراكز والإدارات العامة. واستمع الوكيل إلى شرح مفصل عن رئيس الجامعة حول أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية وخططها التطويرية الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي وتعزيز حضور الجامعة على المستويين المحلي والدولي بما يواكب متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع. كما ناقش اللقاء جملة من القضايا والتحديات التي تواجه الجامعة وسبل دعم جهودها الأكاديمية والإدارية وتعزيز الشراكة والتنسيق مع السلطة المحلية وفتح آفاق أوسع للتواصل مع الجهات الداعمة والمانحة بما يسهم في تطوير البيئة الجامعية وتمكين الجامعة من أداء رسالتها العلمية والمجتمعية بكفاءة أكبر. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمعية وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس سالم يعمر والمدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الساحل الأستاذ أمين بعباد سير اختبارات إنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد على مستوى عموم مديريات المحافظة.
وخلال الجولة التفقدية التي رافقهم فيها المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر، اطلع الوكيل الجيلاني ومرافقه على مستوى الجاهزية والتحضيرات التي عدها القائمون على المراكز الاختبارية، بما يضمن توفير الأجواء الملائمة من مختلف الجوانب لتمكين الطلاب والطالبات من أداء هذا الاستحقاق الوطني المفصلي في مسيرتهم العلمية. ونقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وتمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، وثمينا جهود قيادة وزارة التربية والتعليم ومكاتبها وما أبدته من نموذجية في العمل وحسن اختيار الكوادر لإدارة العملية الاختبارية في مختلف المديريات، حثنا الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة. من جانبه استعرض المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين عبد الله بعباد مراحل الإعداد والتحضير وفقا لخطة اللجنة الإشرافية الفرعية المنبثقة على اللجنة العليا للاختبارات، مشيرا إلى استكمال كوادر المكتب لكافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية لضمان سير العملية الاختبارية بسلاسة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في مجالات الأمن والصحة والمجتمع. وأوضح بعباد أن إجمالي عدد المتقدمين لاختبارات هذا العام بلغ 10492 طالب وطالبة في القسمين العلمي والأدبي، موزعين على 105 مركز اختباري في مختلف مديريات المحافظة. هذا وقد التقى الأستاذ أمين عبد الله بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت بأعضاء وفد اللجنة الإشرافية الوزارية للاختبارات إنهاء المرحلة الثانوية المكلفين بالنزول الميداني إلى المراكز الاختبارية في عدد من مديريات الساحل. وحضر اللقاء الأستاذ علوي أحمد الحامد نائب المدير رئيس شعبة التدريب والتأهيل بالمكتب، والأستاذ أحمد محمد برحمن مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية، وعدد من رؤساء الدوائر بالمكتب. وأطلع المدير بعباد وفد اللجنة على الجهود التي بذلتها قيادة المكتب واللجنة الإشرافية الفرعية للاختبارات بفضل اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الذي يولي كل الرعاية والاهتمام بالقطاع التربوي والتعليمي. وتطرق إلى ما أنجزته كوادر المكتب من تكاليف وزارية لهذا العام المتمثلة في إعداد وطباعة الاختبارات لثماني محافظات من الإقليم الشرقي ومأرب والجوف وحجة في وقت قياسي. وأشار إلى دور كوادر اللجنة الإشرافية بالمكتب وتعاون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة والإدارات التربوية بالمديريات والمجتمع المحلي في توفير الأجواء الملائمة لخوض الاستحقاق الوطني لطلاب وطالبات شهادة إنهاء المرحلة الثانوية لهذا العام. بدورهم عبر أعضاء وفد اللجنة الوزارية عن سعادتهم بهذه الزيارة وارتياحهم لمشاركتهم في تدشين اختبارات الشهادة في يومها الأول، وما لمسوه من جهود جبارة في توفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات بصورة نموذجية وفقا لما خط لها. وأوضح رئيس اللجنة الوزارية الأستاذ شوكت شرف وعضوية الأستاذين عصام صالح اللصيصي والخضر قاسم عبد الله أحمده أنه في تم توزيع اللجان على المحاور شاكرين قيادة المكتب وتعاونها الدائم في تسهيل مهام عمل اللجنة الميدانية الذي تم الاتفاق عليه من قبل أعضاء اللجنة الفرعية بالمحافظة على مستوى عدد من مديريات الساحل. بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من أنباء. التوقيع بسيئون على اتفاقية شراكة استثمارية لتأسيس شركة لتوريد وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات. الوكيل بربعي يلتقي قيادة جامعة سيئون ويؤكد دورها المحوري في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية. وكيل المحافظة الجيلاني يدشن اختبارات إنهاء المرحلة الثانوية بعموم مديريات المحافظة. المدير بعباد يستقبل أعضاء وفد اللجنة الإشرافية الوزارية المكلفة بالنزول الميداني إلى المراكز الاختبارية لإنهاء مرحلة الشهادة الثانوية العامة في عدد من مديريات الساحل.
وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم الى ختام نشرتنا الاخباريه. في الختام لكم اجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر، ومن محررها الزميل شكري نصر مرسال، ومن منفذها على الهواء مباشره الزميل عبد الحكيم هزاع. اشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، في امان الله.

أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 35 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع أبو بكر محسن بن الشيخ في أغنية المحبة عذبتني، ومسمى إيمان إبراهيم في أغنية حنين التلاقي.

الحياة الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

نتناول في هذه الحلقة العيدية تهنئة وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة ومنتسبي وزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الزيارات العيدية والجهود الأمنية في تأمين فعاليات العيد، وكذا السلوكيات الخاطئة التي رافقت أيام العيد وأدت إلى وقوع حوادث مرورية مؤسفة واستخدام الألعاب النارية وإطلاق الرصاص والتي أدت إلى وقوع الحرائق والإصابات الخطيرة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، رفع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان برقية تهنئة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك باسمه ونيابة عن كافة منتسبي وزارة الداخلية من القادة والضباط وصف الضباط والجنود. وعبر وزير الداخلية في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدا أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة تتجسد فيها معاني الإيمان والتضحية والصبر والتكاتف، وهي القيم التي يحتاجها الوطن في ظل الظروف والتحديات الراهنة، مشددا على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني روح المسؤولية المشتركة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وصون مكتسباته وثوابته الوطنية. وأشاد وزير الداخلية بما يسطره رجال الأمن من مواقف وطنية وتضحيات عظيمة دفاعا عن الوطن وحماية للمواطنين وترسيخا لدعائم الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون، مؤكدا أن تلك التضحيات ستظل محل فخر واعتزاز لدى أبناء الشعب اليمني كافة، وجدد التأكيد على مواصلة الجهود الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية وما ترتكبه من أعمال تهدد أمن اليمن واستقراره وتستهدف حياة المواطنين ومقدرات الدولة، إلى جانب الاستمرار في مكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي لكل من يسعى إلى نشر الفوضى والعنف وزعزعة الأمن والسكينة العامة. وأشار إلى أن منتسبي وزارة الداخلية في مختلف مواقع العمل والواجب يواصلون أداء مهامهم الوطنية والأمنية بكل إخلاص ومسؤولية، وسيبقون صمام أمان الوطن وحماة القانون ثابتين في مواجهة التحديات والمؤامرات ومدافعين عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية. كما رفع وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى كافة منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مقدما لهم أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدا أن من هذه العيد نستلهم أسمى معاني التضحية والتلبية في واجبنا الأمني والوطني في مختلف ميادين الواجب والشرف والبطولة، مشيدا بتضحيات وجهود رجال الأمن المبذولة والتي ستظل محل فخر واعتزاز في جبين الوطن لترسم فرحته وتنشد أمنه واستقراره.

0: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في الوقت الذي يعيش فيه الناس أجواء الفرح والاحتفال بالعيد، تبرز أهمية الدور الأمني الذي تطلع به الأجهزة الأمنية المختلفة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. فبينما يقضي الكثيرون أيام العيد بين أسرهم وأقاربهم، يواصل رجال الأمن أداء واجبهم الوطني والمهني في الميدان، ساهرين على راحة المواطنين وتأمين الطرقات والأسواق والمنتزهات والمصليات والأماكن العامة. وقد كانت الجهود الأمنية خلال أيام العيد مضاعفة بشكل كبير نظرا لازدياد حركة المواطنين وتنقلاتهم بين المدن والمناطق وازدحام الأسواق والأماكن الترفيهية، الأمر الذي يتطلب حضورا أمنيا فاعلا وتنظيما مستمرا للحركة المرورية وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ووفقا لذلك، يستحق رجال الأمن منا كل التقدير والاحترام على ما يبذلونه من جهود كبيرة وتضحيات متواصلة من أجل أن ينعم الجميع بأجواء العيد في أمن واستقرار، كما أن نجاح الخطط الأمنية كان للمواطنين جزءا فيها من خلال تعاونهم بالالتزام بالتعليمات والإرشادات والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة أو مخالفات قد تهدد سلامة المواطنين. ورغم ما تحمله أيام العيد من فرحة وسعادة، إلا أن بعض السلوكيات الخاطئة تفسد هذه الأجواء الجميلة وتؤثر سلبا على المجتمع وأفراده. ومن أبرز هذه السلوكيات استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الأطفال والشباب، حيث تتسبب سنويا في العديد من الإصابات والحروق والحرائق، فضلا عن إزعاج وإقلاق السكينة العامة. كما أن إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات التي أقيمت خلال إجازة العيد كانت من السلبيات التي وقعت في العيد وتسببت بوقوع ضحايا أبرياء. كما أن هناك سلوكيات أخرى سلبية تم رصدها، منها التهور في قيادة المركبات والدراجات النارية، خاصة من قبل بعض الشباب الذين يستغلون أجواء العيد للقيام بحركات استعراضية أو تجاوز السرعات المحددة، الأمر الذي أدى إلى وقوع حوادث مرورية وسقوط ضحايا ومصابين، متجاهلين قواعد المرور والأنظمة والتعليمات التي تعد واجبا أخلاقيا وقانونيا يسهم في حماية الأرواح ويعكس مستوى الوعي والمسؤولية لدى أفراد المجتمع.
2: كم من شاب ضيع عمره بسبب رفيق سوء. لا تترك مستقبلك بيد أناس يريدون تدميرك. اختر صاحبك بعقلك لا بإغراءاته وكلامه. رفيق السوء طريق للهلاك، خذ حذرك. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
3: حرص من وزارة الداخلية اليمنية على تقديم الخدمات للمواطنين اليمنيين داخل اليمن وخارجه، وكذلك الإخوة المقيمين، وضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي لتسهيل الحصول على جميع الوثائق الصادرة من وزارة الداخلية. تطلق الوزارة خدمات السجل المدني الإلكتروني الجديد، والذي يمكن المواطن من الحصول على الوثائق المعرفة على الجنسية والهوية القانونية والعلاقات الأسرية الخاصة به، كشهادة الميلاد وصورة قيد الميلاد وشهادة الوفاة وصورة قيد الوفاة وصورة قيد الزواج وصورة قيد الطلاق. ويعمل النظام على تحسين كفاءة الخدمات وضمان حماية البيانات الشخصية وتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن المواطن والمقيم من الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال تقديم طلب الحصول على إحدى تلك الوثائق المتوفرة في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية اليمنية. السجل المدني الإلكتروني، شمولية للخدمات، أمان للمعلومات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن النجاحات الأمنية التي تحققت خلال أيام العيد لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة تخطيط دقيق وعمل مؤسسي متواصل وتنسيق مشترك بين مختلف الوحدات الأمنية والأجهزة العسكرية والخدمية. وقد أثبت رجال الأمن في الميدان مستوى عالي من الانضباط والالتزام بالواجب الوطني، حيث ظلوا يؤدون مهامهم في مختلف الظروف وضعين مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. كما عكست هذه الجهود حجم المسؤولية التي يتحملها رجال الأمن في حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها. إن رجل الأمن لا يؤدي مجرد وظيفة يومية، بل يحمل رسالة وطنية وإنسانية نبيلة تتمثل في حماية الأرواح وصون الممتلكات وترسيخ النظام والقانون والحفاظ على السكينة العامة، حيث أدى رجال الأمن واجباتهم في الشوارع والأسواق والمنافذ والطرقات والمرافق الخدمية والمرافق العامة والمصليات والحدائق والمنتزهات بكل جدارة، مؤكدين أن الأمن مسؤولية عظيمة تتطلب التضحية والصبر والإخلاص. ومن الواجب علينا جميعا أن نثمن هذه الجهود وأن نعبر عن تقديرنا وامتناننا لهم، وأن نكون شركاء فاعلين في دعم الأجهزة الأمنية من خلال الالتزام بالقوانين والتعليمات واحترام النظام العام والتعاون مع رجال الأمن. فيبقى رجال الأمن عنوانا للعطاء والتضحية والانضباط، وصورا منيعا يحمي الوطن والمواطن، وشريكا أساسيا في صناعة الاستقرار وترسيخ الأمن والسكينة العامة.

0: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا أن نتجنب

على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع كافة. إن العيد مناسبة عظيمة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتكافل الاجتماعي، وليس مناسبة للمخاطرة بالأرواح أو الإضرار بالمجتمع. فلنجعل من أيام العيد أياما للفرح الآمن والسلوك المسؤول، ولنحرص جميعا على حماية أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من كل ما قد يعكر صفو هذه المناسبة المباركة.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

رؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

أيام، لكن الكلمات التي قيلت في تلكم الأيام تبقى في انتظار من ينفض عنها غبار النسيان وإبرازها. من أجل ذلك ندعوكم لمشاركتنا هذا الإبراز ولإعادة البوح بتلك الكلمات التي يحتويها أرشيف إذاعتنا، فمرحبا بكم.

0: الفنان محمد سعد عبد الله. فإلى ضيف هذه السهرة.
1: أخ محمد أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك
1: في الحقيقة يسرنا بالدول.
2: أهلا أشكركم يعني على هذه الاستضافة. الحقيقة اللي أنا كنت يعني أنا إن أنا أستضيف نفسي وأقول عندكم، لكن أنتم مرة ما قصرتوا وتكرمتوا استضافتي أنا شاكركم.
1: لا شكرا لك. طيب محمد، شاءت الأقدار أن يستقر بك المقام ذات حقبة من الزمن بالمحافظة وربطتك والشائج بها مودة، فما هي حكاية ذلك الاستقرار؟
2: والله الحقيقة أنا يعني في يوم من الأيام يعني شعرت بضيق يعني من المنطقة، لما تعرف في ظل الاستعمار طبعا كنا مقيدين، كان كنا مسخر لأغراض غير اللي هي الآن. وطبيعي أحيانا يجد الواحد أنه متعب أو يشعر بضيق من التعامل اللي كان يحصل في الماضي. فأنا عندما جيت المحافظة الحقيقة يعني وجدت أهلي وأصدقائي اللي فتحوا لي صدورهم وقلوبهم، وأنا لازلت أعيش تلك الذكريات حتى هذه اللحظة، لأنه الشعب في المحافظة الشعب مضياف كريم وأيضا دواق. أشعر أني فنان وأني يجب أن أبقى كفنان في الوقت اللي أنا سألت النشاط الفني في تلك الفترة. الحقيقة هذا شيء

0: الالحان تسعى اليها او تسعى اليه؟
1: الحقيقة يعني السؤال جيد هذا. وفي الواقع انه ما فيش وقت معين

0: جماهير، فما حبيتش مكان اللحم ولا متى لحم من هذا القبيل يعني. مش تحديد.
1: طيب انت هل تؤمن بلحن يعيد نفسه وبتوارد الخواطر بين الملحنين؟
0: انا اؤمن بتوارد الخواطر اذا لم يكن فنان سمع من فنان اخر، او يكون الفنان في منطقة بعيدة ولم يستمع الى اللون اللي يظن من المنطقة الاخرى، فهذا يجوز توارد خواطر. وبالفعل انا اتصلك حاجة حول هذا يعني، ولا فخر في مرة من المرات انا غنيت اغنية رمضانية وبعدين عامل مقطع في تهليل كذا الله الله، وعامل فيه اذان في نفس المقطع. بعد 6 سنوات من هذه العملية سمعت المرحوم يعني فقيد الفن الموسيقار الكبير فريد الأطرش يعني نفس العملية، فأنا ما أعتقدش أنه سرق مني أو حتى سمع لحني، لأنه يعطني في هذه الفترة ما كانش تصل حتى المعاصرة. فهذا توارد خواطر وأنا أؤمن به يعني، وهذا ما أكد لي أن توارد الخواطر شيء كبير.
1: طيب أخ محمد سعد عبد الله، يقولون أن الفنان في حاجة إلى تفرغ تام حتى أنه ينتج أعمال فنية جيدة، وأن ممارسته لعمل أو وظيفة يؤثر على مستوى إنتاجه، فهل ترى ضرورة تفرغ المطرب للغناء أو للتلحين؟
0: في الواقع هذا شيء أساسي يعني، المطربين في أي بلد آخر ما فيش فنان مطرب يعني، الوظيفة هي تحد من نشاط الفنان، لأنه متى أنت الفنان دائما مطالب بإنتاج جديد، متى ينتج هذا العمل إذا كان مرتبط بمكتب؟ فرصة ما تمكن من الإنتاج الجديد، وإذا أنتج ينتج على فترات، ولكن أنا ما أطالب بالتفرغ الكامل، أطالب بأن ينخرط الفنان في أي جهة تعنى بالموسيقى بالشؤون الموسيقية، كمثلا يعمل في فرقة موسيقية يعني خلاصة عمله يكون موسيقى، يشتغل بالنهار موسيقى وفي الليل يروح بيته يشتغل يقضي وقته كله موسيقى ولا، فهذا التفرغ المطلوب مش تفرغ يجلس في بيته بس ويرقد مش طبيعي.
1: صح. طيب حياة الفنان طبعا مغامرة كبيرة
0: أكيد،
1: وكل عمل أخ محمد يقوم به هو مجرد مغامرة جديدة
0: بالفعل،
1: والفنان الأصيل عندما يبدأ أحد محاولاته يسبقه خياله فلا يعرف كيف ينتهي، وكلما تعددت هذه المغامرات ازدادت اصالته الفنية. طبعا ما رأيك في هذا الكلام؟
0: هو الكلام صحيح وملموس يعني، هو مطلوب ان يحصل هذا.
1: طيب اذا كان كذلك، هل على الفنان ان يكون ملتزما بالانسان وبألم وامل المجتمع؟
0: هذا اكيد، الفنان غير ملتزم بالجماهير انا في رأيي، وهذا رأيي الشخصي، انه لا اؤمن بك فنان، لان الفن هو ايضا معانا، احنا مش معانا الفنان لوحده، الفنان يجب ان يتاثر بالجماهير، يتاثر بكل ما يدور حوله من الانشطه السياسيه، الانشطه الانسانيه، كل ما يدور حوله يجب ان يرتبط بهذا الفنان ويعبر عنه بالكلمه وباللحن، حتى يبرر معاناه الناس، انه اذا كان لا بني عن نفسي انا يبقى ابقى في بيتي واغني نفسي.

0: الذين منذ الخمسينات على ما يبدو. فالذي نريد نعرفه تقييما بمستوى الفن الغنائي قبل الثورة، وكيف تطور مستواه؟
1: ببسيط العبارة يعني. طبعا أنا نوهت قبل يعني عدة أسئلة حول هذه النقطة بالذات، يعني كأننا أعرف المظاهرة بهذا السؤال. طبيعي أنا قلت لك أن الفنان في الماضي كان مسخر فنه لأغراض غير ما هي الآن. يعني الفنان كان عبارة عن لعبة، يا إما يغني للسلاطين يا إما يغني للمخادر فقط الكسب المادي. فالآن الفنان أصبح شيء آخر، يعني بيؤدي رسالة فنية، وهو راضي عن نفسه لأنه راح زمان الالتواء في الكلمة الغنائية. يعني ما كانش الفنان يقدر يقول استعمار إلا بصورة ملطوية وكلمة يخرجها مغلفة. أما بالفترة الراهنة يقول للأعور أنت أعور وماشي، يعني ما فيش عاد وقت للرمبيات والصحابة من القبيل. يعني طبعا هذا يعطيك دلالة واضحة على أن الفن فيه تطور وتطور ملموس، والرعاية موجودة الآن من الدولة. الشعب أيضا أحس أن الفنانين الآن يتكلموا بلسانه، كل ما يريد أن يعبر بالشعب يقول الفنان في الإذاعة وفي التسجيلات في كل شيء، وهذا قمة التطور أنا في رأيي.
0: طيب أخي محمد، ما هي أهم المسائل الفنية التي تعترض تقدم الفن المحلي، ولماذا لم تظهر إلى الآن فرقة موسيقية ذات مستوى عالي في العزف؟
1: والله شوف، إذا نريد أن ننهي شيء يجب أن ننظر إلى بدايته. يعني الفنان اليمني أساسا هو ما عرفش نفسه إنه فنان إلا من فترة وبيسة الآن مؤخرا، يعني لأنه زي ما قلت لك في الماضي ما كانش في احترام حتى للفنان. أنا لما كنت أشتي أغني كانوا أهلي يقولوا لي عيب، أنت مغنيش، مش أنت شحات، مش أنت مداح. يعني يرسم الفنان بهذه العبارات لأنه ما كان معزز مكرم، يعني ما يحسوا إيش قيمة كلمة فنان لما تنسب إلى إنسان. فالآن بالعكس، الآن ما فيش هذيك الصيغة اللي كانت تخلي الواحد يتقلد من كلمة فن، وأصبح الفن محترم، الفنان أيضا محترم وذو كيان مستقل يعني بذاته، يقول ما يريد بكل حرية. إيش اللي باقي
0: بالنسبة لظهور فرقة موسيقية؟
1: أيوه. فهذه قلت لك أنا رواسب سابقة ما كانش في عناية بالموسيقى من قبل، وإنما الآن الحمد لله يعني في عندنا معهد موسيقي يعني يعلمك الموسيقى بدراسة، في عندك الفرقة الوترية تبع القوات المسلحة والفرقة النحاسية أيضا، كل موسيقانا والفرقة الموجودة الآن معي في المحاضرة إذا لم يكونوا كلهم فمعظمهم يقرأوا ويكتبوا نوتة.
2: الله أكبر.

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، نستكمل وياكم ما تبقى من برنامج من أرشيف الإذاعة.

0: العالمية بتم.
1: فالذي نريد نعرفه تقييم بمستوى الفن الغنائي قبل الثورة وكيف تطور مستواه.
2: ببسيط العبارة يعني طبعا أنا نوهت قبل يعني عدة أسئلة حول هذا النقطة بالذات يعني كأننا أعرف المظاهرة بهذا السؤال. طبيعي أنا قلت لك أن الفنان في الماضي كان مسخر فنه لأغراض غير ما هي الآن. يعني الفنان كان عبارة عن لعبة يا إما يغني للسلاطين يا إما يغني للمخادر فقط الكسب المادي. فالآن الفنان أصبح شيء آخر يعني بيؤدي رسالة فنية وهو راضي عن نفسه لأنه راح زمان الالتواء في الكلمة الغنائية. يعني ما كانش الفنان يقدر يقول استعمار إلا بصورة ملطوية وكلمة يخرجها مغلفة. أما بفترة الراهنة يقول للأعور أنت أعور وماشي يعني ما فيش عاد وقت للرمبيات والصحة من القبيل. يعني طبعا هذا يعطيك دلالة واضحة على أن الفن فيه تطور وتطور من النص والرعاية موجودة الآن من الدولة. الشعب أيضا أحس أن الفنانين الآن يتكلموا بلسان كل ما يريد أن يعبر بالشعب يقول الفنان في الإذاعة وفي التسجيلات في كل شيء وهذا قمة التطور أنا في رأيي.
1: طيب محمد ما هي أهم المسائل الفنية التي تعترض تقدم الفن المحلي ولماذا لم تظهر إلى الآن فرقة موسيقية ذات مستوى عالي في العزف؟
2: والله شوف إذا نريد أن ننهي شيء يجب أن ننظر إلى بدايته. يعني الفنان اليمني أساسا هو ما عرفش نفسه أنه فنان إلا من فترة وديسة الآن مؤخرا يعني. لأنه زي ما قلت لك في الماضي ما كانش في احترام حتى للفنان. أنا لما كنت أشتي أغني كانوا أهلي يقولوا لي عيب أنت مغنيش مش أنت شحات مش أنت مداح. يعني يرسم الفنان بهذه العبارات لأنه ما كان معه إعجاز مكرم يعني ما يحسوا إيش قيمة كلمة فنان لما تنسب إلى إنسان. فالآن بالعكس الآن ما فيش هذيك الصيغة اللي كانت

0: احترام وجود كيان يعني مستقل يعني بذاته يطلب ما يريد بكل حرية. ايش اللي باقي
1: بالنسبة لظهور فرقة مسؤولية؟
0: ايوه فهذه قلت لك انا رواسب سابقة ما كانش في عناية بالموسيقى من قبل، وانما الان الحمد لله يعني في عندها معهد موسيقي يعني يعلمك الموسيقى بدراسة، في عندك الفرقة الوترية تبع القوات المسلحة والفرقة النحاسية ايضا كل موسيقانا، والفرقة الموجودة الان معي في المحاضرة اذا لم يكونوا كلهم فمعظمهم يقرأوا ويكتبوا نوتة، يعني وصلوا الى مرحلة معينة من الثقافة الموسيقية اللي ما كانتش موجودة اول، وينتظر في المستقبل ان يتحسنوا اكثر، يمكن بعد 5 سنوات تشوف كل المجاميع الموجودة هنا والمنخرطة في السلك الموسيقي ناس دارسين موسيقيين كاملين، وإنما في الإمكانيات يعني شيء أساسي هي من بعض الأشياء اللي تؤخر يعني عجلة التقدم في المجال الفني.
1: طيب ناتي يا أخ محمد للأغنية اليمنية، هل توجد هناك أغنية يمنية وهل تستمد منابعها من التراث الشعبي؟
0: هذا أكيد يعني يعني اقرب مثال انا ادللك على هذا انه في اغنيه يمنيه، لانك تجد الخليج العربي والجزيره العربيه كلها متاثره بالاغنيه اليمنيه، ففي الكويت مثلا وفي ابو ظبي الشارقه والسعوديه وكل البلاد العربيه المجاوره تتغنى باغنيتنا اليمنيه لانها ايضا اصيله ومن التراث تنبض من التراث، تجد فنانين يعني نحن نفخر بذلك انه في مطربين كبار كويتيين فيغنوا الاغاني اليمنيه، ومطربين من كثير من البلاد العربيه يغنوا الاغاني اليمنيه، ايضا اغنيتنا وصلت الى العالم العربي الخارجي. في لبنان انا غنوا لي مطربين لبنانيين عرب، غنوا لبكر سالم بالفقيه، غنوا لفرسان خليفه، غنوا لمحمد مرشد نادي، غنوا لاحمد قاسم، وهذا دليل واضح على ان الاغنيه اليمنيه استطاعت ان تقطف قفزه الى الامام، واذا لم تكن اصيله وتنبغ من التراث سوف لن تصل الى ما هي عليه الان.
1: فعلا
0: هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، نحن نريد ان نبحث عن اغنيه يعني في مستوى اقوى من كذا، وهذا سياتي قريب ان شاء الله.

0: ترجمة، ترجمة لمشاعر الناس ووليمة الأحداث. يجب وأن لا تكون يجب وليمة الأحداث، يجب على الفنان يمني أن يسبق الأحداث أحيانا قبل إصدار القرارات. والأغنية اليمنية لا ترتبط بحدث معين، أنا هذا في رأيي. الأغنية الوطنية يجب أن لا تكون مرحلية، يعني يجب أن يلتزم المؤلف باستمرارية الكلمة، بحيث أن الأغنية الوطنية تباع حتى بعد 100 سنة، لأنها تتكلم عن القضية بشكل عام ومكثف، لا تعني نقطة معينة مرحلة معينة، بحيث أنها لا تستمر وتنتهي بعد ولادتها فترة جديدة. وأنا لي كثير يعني في الأغاني الوطنية، غنيت كثير منها وغنيت يعني ولا فخر في أيام الاستعمار، وإنما كانت أغاني زي ما قلت لك في السابق أغاني مستوية وتعتمد على الرمزيات. الأخير تخلصنا من الأنزل مثلا أغنية قلب ساعة قلب فوش وأغنية الذهب الأحمر وما أعرف إيش. المهم هذه الأغاني كانت تعالج مشاكل وبشكل رمزي، بحيث أنه لا تعرضك لمشاكل، وبالفعل قد يكون البعض تعرض إلى مثل هذه المشاكل ولا مدان ذكرنا في هذا الفترة.
1: طيب أخي محمد، هل دور الفنان يساير مزاج الجماهير، وهل وضع محمد سعد عبد الله مزاج الجمهور فوق أصابعه، وقيمة الكسب المادي أمام عينيه عندما قدم بالغواني وغيروك واللي أحب راه؟
0: الشطر الأول من السؤال إنه محمد سعد وضع نفسه ملك الجماهير ومعبر عن آمال وآلام الجماهير، وإنما الكسب المادي أنا لم أضعه في الاعتبار على الإطلاق. فنان ملتزم، ولو كنت مادي أو أريد كسب مادي حالتي ستتغير الآن، مستجدني شخص آخر، لأنني لا أملك إلا السكر، يعني ما عندي شيء غير حب الناس، حب الجميع هذه فقط لا أقل ولا أكثر. بس هذا اللي
1: أشتغل. أيها محمد،

0: هذا يعني يعيدنا أكثر من 20 سنة للوراء. الحقيقة أغنية بالعوادي أنا لما أسمعها الآن من الراديو يعني أذكر فترة 3 سنوات قضيتها في المحافظة بكل محاسنها ومساوئها وذكرياتها الجميلة منها والقرية الجميلة يعني. وكلما سمعتها أيضا أتذكر الفنان الراحل أستاذنا الكبير محمد جمعة خان. وأما الأغنية التي كنت أهددها في المكلة في قيمتي وباستمرار وكانت مرغوبة هي أغنية نحل السمر جنبك. والحقيقة يعني ما أقدر أنكر أنه ما لها قصة حب.
1: أيوه
0: إنما هذا صحيح كان لها قصة حب، ولكن أنا في رأيي أنه لا داعي لسردها هنا على الملأ لأنه الله يحب السر.
1: أيوه محمد سعد معروف
0: مثلا معروف.
2: أيوه بغواني قلبي مولع حاير وفاني دايم يدير فكري كم يعاني بالحب خروف دوس مباني في قلبي يدير وحصول بغواني قلبي مولع حاير وفاني دايم يدير فكري كم يعاني

0: ايش بدي يعمل بني في الهواء والمحبة دايم خليك السهر حاش عقلي حيل ما باسي وطير بلبه وانسى بلا عقل مجنون ايش بدي يعمل بني في الهواء والمحبة دايم خليك السهر حاش عقلي حيل ما باسي وطير بلبه وانسى بلا عقل مجنون
1: طيب يا محمد ننتقل الى الاغنيه الجماعيه من القيمه الفنيه لموجه الاغاني الجماعيه في نظرك ودور الاغنيه الفرديه
2: الاغنيه الجماعيه يعني من التسميه اتضح ان الاغنيه التي يغنيها الشعب مش الجماعيه اللي يغنيها خمسه انفار بالراديو زي ما نحن نسمع انا هذا مفهوم يعني قد اكون مخطئ قد اكون مفيد الأغنية الجماعية اللي احنا نبحث عنها الأغنية الوطنية التي لما يروح وفد إلى ألمانيا مكون من 50,000 نفر من اليمن يغني الأغنية واحدة كلهم حافظينها باللحن بالموسيقى بالكلام إلى آخره هذه أنا في رأي الأغنية الجماعية وبدأت يعني عملية الأغنية الجماعية تبدو وإنما بشكل مصغر اللي هي أي أغنية يعني مش شرط الأغنية الوطنية اللي تمثل البلد أي أغنية يغنيها مجموعة بدلا من الفرد ولكن الأغنية الجماعية طبعا لها خصائص والأغنية الفردية لها خصائص أيضا يعني زي أغنية أعز الناس اللي أنا غنيتها لا يمكن يغني مجموعة لكن في أغنية أحمد قاسم مثلا يا بلادي ممكن يغني مجموعة يعني في خصائص بالأغنية يعني ما أستطيع أنا أضحك الآن بشكل واضح كان هذا بياخذ من الوقت يعني انا لو اكتب دراسه عن هذا الموضوع ممكن نستفيد منه كلنا لكن في عجاله وقصر وقت لا يمكن ان اوضح لك بالضبط لكن انا اعتقد ان قد تكون فهمت اللي انا ارمي اليه لانه الاغنيه الجماعيه اساسا وحسب مفهومي هي اغنيه الشعب اللي يعني الشعب كله في اي زمان وفي اي مكان.
1: طيب اخ محمد يظهر انك تكلمنا كثير والان نفسي نسمع صوتك وممكن نتوقف الآن عند أغنية جديدة قدمتها أخيرا.
2: شكرا.
1: هذا
2: الطلب رخيص.
1: لا

0: واضح.
1: محمد، احنا في ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نتوجه بالشكر لك طبعا لتكرمك بالحضور.
2: انا اشكرك واشكر كل الرفاق اللي اسهموا يعني في انجاح هذا اللقاء، ومن المسجلين والمسؤولين. ايضا انا شاكر لكم استضافتكم لي، لانه هذا شرف عظيم انا اعتبره لي.
1: شكرا
2: دائما. لا اتحدث الى جماهيري اللي غبت عنه فتره.
1: نتمنى طبعا ان يبقى محمد سعد عبد الله يمدنا باللحن في الكلمه الحلوه.
2: شكرا
1: شكرا اخي، الى اللقاء. الله يخليك. اهلا وسهلا.
3: من ارشيف الاذاعه.